0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

بينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ

إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو ار ام اف ام ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم

اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح

يقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

الله حين يصبح وحين يمسي 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك.

قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة، وفي رواية وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟

0: بلى. قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر، فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول: إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوعى من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر، ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء: إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله، في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول: نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. يعني نعم، هما خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة. واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ماهوش واعي، ماهوش حاسس بالآيات، ماهوش يرافها بعينيه، وقتها إذن يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا، هو أمر الله، نحن من أمر الله. إيش يقول؟ يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم، قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك، ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها، ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدابة، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأمة الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرم أفهم على 71 177 1 71 177 1.

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك 7:05 على موجات راديو رما فام صباح النور والسرور مستمعينا الكرام مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم 30 جوان 2026 الموافق ل 15 محرم 1448 هجري إن شاء الله بداية يوم جديد موفقة للجميع طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وبالتوفيق لكل أبنائنا في ثاني أيام دورة المراقبة بالنسبة لامتحانات البكالوريا 2026 إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالنجاح لكل أبنائنا في البكالوريا شدوا صحيح شدوا الهمة وإن شاء الله قدامكم كل خير تحياتنا زادة لكل الناس اللي تبدأ نهارها على بكري لكل الناس اللي قايمة بكري بكري قاصدة ربي للخدمة تحضر في رواحها تقصد ربي شوي أخرى إذا صح قوتكم وإن شاء الله إنها يرزين للجميع وربي يقضي أشوار الجميع ونقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك وربي إن شاء الله يعطينا خير ما في نهار اليوم ويحفظنا من شر ما فيه كالعادة نتلقاو معكم في آخر حلقات هذا الموسم 8 من النهار الأصبح وفي البرمجة الشتوية اليوم توفى البرمجة الشتوية غدوة تنطلق رسميا البرمجة الصيفية على موجات راديو مساكن راديو رما فام باش نكونوا معكم في النهار الأصبح وفي موسم صيفي على مدى شهر جويليا من 7 حتى 11 على مدى 4 ساعات إذن مع فريق نهار الأصبح وتعودتوا به فما زاد جديد فقرات زاد جديدة فقرات متنوعة تستنى فيكم إن شاء الله برمجة تعمل الكيف الصبحية وأيضا العشوية نعطيكم التفاصيل شوية أخرى إذا مرحبا بالجميع هذا الموسم 8 ليامات عديت جري جري كما يقولوها إن شاء الله نكونوا وفقنا وكنا عند حسن رضاكم كل مستمعين الكرام وإن شاء الله ديما متونسين مع راديو رما فام والنهار على صباحه وأكيد ثقتكم ومحبتكم وتشجيعكم ودعمكم لينا وحتى نقدكم زيادة هو السر وراء الاستمرارية إذن وإن شاء الله أكيد دائما من حسن إلى أحسن ونحاول ديما نقدم ونحاول ديما نقدم لكم المادة الأفضل والأوقات الجميلة على موجات راديو رما فام وإن شاء الله نكون

بدرجات حرارة تكون فوق المعدلات العادية وتتواصل ويتواصل اليوم زاد ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة وعادية بالمناطق الغربية باش تشمل عدد من المعتمديات الشرقية وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بالمرتفعات بعد الظهر. هذا بخصوص الأمطار باش تكون بالمناطق الغربية تشمل عدد من المعتمديات الشرقية آخر العشية بداية الليل وفما تساقط البرد المرتفعات بعد الظهر، ولكن بقية المناطق الأخرى فما ارتفاع في درجات الحرارة. أكثر تفاصيل شوي أخرى تاخذوها معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحيتنا نبدأها مع أكيد تحية لكامل الفريق، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، معنا مهدي في الأخبار الرياضية، معنا خليل في البوان مارشي. هذه أجمل تحيات كمال زريلي معكم كوتي ميكرو، ونقول لكم شكرا لاختياركم أرام أفام باش تبدأوا معنا وتعيشوا معنا أجواء نهير جديد. نقول مع بداية هذا اليوم الجديد، ربي نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك وجميل سترك. ربي ارزقنا خير ما في هذا اليوم، وفقنا ووفق وليداتنا في امتحاناتهم يا ربي، وفرحهم يا ربي، وراضنا في أولادنا وارزقنا برهم، ووفقنا إلى بر والدينا.

0: على صباحه مع كمال من 7 للعشرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. 7:18 دقيقة على موجة راديو رما فيها منقول صباح الورد لكل مستمعينا ومتابعينا وين ما كانوا. الناس اللي قائمة على بكري تبدأ نهار على بكري، غدوة يبدأ نظام العمل بنظام الحصة الواحدة. إذا تنعطيكم التفاصيل شوية أخرى، أيضا باش نرجعوا في 24 في دقيقتين على أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. خليكم على باش تعرفوا شنو فما أخبار وشنية آخر المستجدات في تونس والعالم. ساعتنا الجاية يكون عنا متابعة لأخبارنا الجاوية، أخبار مساكن سوسة، أخبارنا الجاوية تلقاو أكيد ملخص لها في ساعة ساعتنا الثانية. كالعادة مكملين معكم، نصبح على ليزانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فيها. عايشي كريمة صباح الورد، مدام فاطمة بريري صباح النور، شادية بيا صباح الورد، تحياتنا لسيوسف إبراهيم أستاذنا سي الحبيب العذيري، كوثر الماجري نهارك سعيد مبارك، تحياتنا سونيا تومي، شيمة كرموس، سارة بوغمرة وسليتي، حميدة بوشاملة صباح النور، كوثر إبراهيم، سيرين بن جيمة تحياتنا ليك، خالد القزاح، لمية خضيري، زهرة عطية، خديجة بوليل، مدام نورة، الكل صباح الورد عليكم وشكرا لتفاعلكم معنا ومرحبا زادة بإهدائتكم للعزيز عليكم. تنجموا تخليونا لكومنتير متاعكم في فقرة من القلب للقلب. 7:19 دقيقة نمشي ولقاية ذايا للنشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: إذن بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، آخر أيامات شهر جوان الموافق ل 15 محرم 1448 هجري، الطقس حسب التوقعات يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالوسط الغربي ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. رياح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط والجنوب، سرعتها نسبيا تكون قوية شوية قرب السواحل وبالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. إذا بالنسبة للأمطار متوقع بعد الظهر ببيجة في ولاية جندوبة، أيضا في زغوان، سليانة، الكيف، القيروان، في سيدي بوزيد، متوقع أيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أيضا في قفصة وتكون متوسطة في توزر، ذوما تقريبا الولايات المعنية بالأمطار، خاصة نحكيه بعد الظهر باش تشمل تدريجيا عدد من معتمديات ولاية صفاقس، وفي الليل تشمل بعض المعتمديات الشرقية. بالنسبة لسرعة الرياح كما قلنا تكون من القطاع الشمالي الشمال وتكون شرقية بالوسط، والبحر يكون مضطرب اليوم، ودرجات الحرارة تقريبا في استقرار، يكون فما انخفاض تقريبا بدرجة واحدة في بعض المناطق، وتتراوح القصوى ما بين 30 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 35 و40 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي محليا. نمشي للتوقعات الجوية في مساكننا. في مساكن والمدن المجاورة لها الطقس يكون مغيم جزئيا صبحية اليوم، مع درجات حرارة باش تتواصل مرتفعة توصل 33 درجة مئوية صبحية اليوم. بعد الظهر من المنتظر باش يكون فما سحب عابرة ودرجات حرارة قصوى تكون في حدود 35 درجة مئوية، تقريبا أقل بدرجة واحدة مقارنة بيوم أمس، يتواصل الطقس سخون ودرجات الحرارة مرتفعة. وبالنسبة الليلة في الليل فما إمكانية متاع بعض الخلايا الرعدية اللي تكون مصحوبة بأمطار متوسطة، هذا حسب التوقعات والله أعلم، مع درجات حرارة باش تتواصل مرتفعة توصل حتى 28 درجة مئوية. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:15، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و28 دقيقة، صلاة العصر بداية من 4:15، صلاة المغرب بداية من 8:15، وصلاة العشاء بداية من 9:28 دقيقة، وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: 7:23 دقيقة ما تبعدوش لبعيد، راجعين بعد لحظات باش نسمعوا لقاية ذي شيء ما شيء بتقول مهما خذتني المدن في ربريز حلوة برشا.

0: مهما خدتني المدن سمعنا بصوت شيما الشيء بنخلطه معكم للسبعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات لرما فهم
1: النهار على صبيحه
0: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله صباح الفرحة صباح السعادة، وإن شاء الله صباحكم كله خير. نهير جديد نتوكلوا على الخالق ونعزموا إنه إن شاء الله نهار اليوم خير من اللي تعدى. نقولوا يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي ترزقنا وتوفقنا إلى كل ما هو خير، ونتمناه إن شاء الله النجاح والتوفيق لكل أبنائنا اللي اليوم يواصلوا يعديوا امتحانات البكالوريا في دورة المراقبة، وهذا اللي باش نحكيوا عليه لقيت هذا في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع، بتعيش وتسمع.
0: إذن هي بدأت يوم أمس دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بمشاركة 50,236 تلميذ، ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين اللي اجتازوا الدورة الرئيسية. الاختبارات تتواصل لغاية نهار الخميس 2 جويلية، يعني بعد غدوة، على أنه يتم الإعلان عن النتائج في 12 جويلية. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. بالنسبة لي نهار اليوم شنو يعديو؟ اليوم الثلاثة شعبة الأداب من 8 إلى 11 يعديو التاريخ والجغرافيا، شعبة الرياضيات من 8 إلى 11:30 يعديو علوم الحياة والأرض، ومن نص النهار للساعتين يعديو العربية. شعبة العلوم التجريبية يعديو اليوم من 8 إلى 11 رياضيات، ومن نص النهار للماضي ساعتين يعديو العربية. الاقتصاد والتصرف يعديو اليوم من 8 إلى 11 التاريخ والجغرافيا، أو من 8 إلى 10 الرياضيات، ويعديو من نص النهار للساعتين العربية. علوم تقنية من 8 إلى 11 يعديو المات، ومن نص النهار للساعتين يعديو العربية. والعلوم الإعلامية من 8 إلى 11 يعديو العلوم الفيزيائية أو أنظمة التكنولوجيا ولا أنظمة والتكنولوجيات المعلوماتية، ومن نص النهار للساعتين عندهم العربية. وشعبة الرياضة يعديو علوم فيزيائية ولا رياضيات من 8 إلى 10، ومن نص النهار للساعتين يعديو العربية. هذا بخصوص البرنامج متاع نهار اليوم في دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا.
1: تعيش وتسمع، بتعيش وتسمع.
0: نذكركم أنه حسب ما أعلنت رئيسة الحكومة أنه باش يتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من نهار غدوة 1 جويلية إلى غاية 31 أوت. بداية من غدوة التوقيت متاع العمل شيكون من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس من 8 حتى الماضي ساعتين ونص، ونهار الجمعة يكون من 8 حتى الماضي ساعة ونص. هذايا حسب ما تم الإعلان عليه يوم أمس بخصوص التوقيت ولا توقيت العمل الصيفية. خليكم معنا، هذا شعنا في تعيش وتسمع لليوم.
1: تعيش وتسمع، بتعيش وتسمع.
0: يلا بعد شوية 24 في دقيقتين قبلها عن نتوقفوا مع الإشهار ثم موزيكا ورجعينا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه. في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنة.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل؟
4: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج ستخيكشو غمداحو ماني منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعباد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: Parapharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a frahbikom ou yotkom b'ahsan choix. Les produits parapharmaceutiques et le khassa bel kbir ou zghir. Ou ahsan market, les produits dermo cosmétiques, les l'aïnaïa bel bachra ou char. Hedel kol, ma ansiha l'étouatik ou zid les promotions ou el kadouet à la tout l'alam. Metoufish ou bech ma yfoutek chey. Zourouna yaoumien, melethnin l'ahad, metesa, l'saba. Fimseken, mkab l'almanej, bahda l'essai technique ou tabba kol جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
6: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
6: وانتي وقتش؟
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة.

0: صباحو مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد والسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجات لرما فام. كل الناس معوا فيها هاني شكر اللي يرحمه ونعمه. إذا بحبك أنا أتقول الغنية بعد شوية. مازلنا مع الأغاني التونسية حاضرة معنا في البلايليست متاعنا. واحدة من أجمل ما تسمو معنا، واحدة من أجمل أغاني تونسية تقول
2: يم

0: الله نسمعكم لبعد شوية أغنية الهدي اللي جويني. إن شاء الله صباحكم عزين. ناس كل نقول صباح الورد سيد أحمد العشيش يقول صباح الورد والفل والياسمين. نهارك سعيد مبارك. نور عبد الجليل تقول صباح النور والسرور. مرحبا بيك إن شاء الله نهارك أسعد ليامات لله. حنان قريرة صباح الورد. سالم هديجي صباح الفل والياسمين يقول ربي عينكم وانت زادة ربي عينك وربي عينكم الناس كل اللي في الخدمة واللي في الطريق. جيان كحلة تقول صباح الورد صباح مليء بالخير وقلوبنا مطمئنة بذكر الله. اللهم إن شاء الله ربي يرزقنا نهار سعيد نهار مبارك للجميع وربي يحقق لكم كل ما تتمناه. ويمان يمان صباح الأنوار والسعادة وراحة البال والرزق الحلال يا ربي أمين. ويا ربي يرزقنا من فضلك الواسع. وهيت نمشي الوقيت ذي 24 في دقيقتين تو بالضبط 8 غير 4
1: 24 في دقيقتين.
0: إذن نبدأ من تونس. ومن المنتظر باش يعقد مجلس نواب الشعب اليوم 30 جوان جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وتنتظم الجلسة بقاعة راضي الحديد في البرلمان بداية من الساعة 10 صباحا. مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراسة كانت أفادت البارح في تصريح إعلامي بأنه باش يتم بداية من اليوم 3 إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل البكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية. وأوضحت أنه إعادة فتح البوابة يهدف إلى تمكين الناجحين واللي ما تحصلوش على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي تمكنهم من تحيين أرقام هواتفهم ووضع أرقامهم الجديدة اللي يرغبون في تلقي عليها إرساليات قصيرة تتعلق بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي أيضا. وقالت سهام بوراس إنه العملية باش تكون بالتنسيق مع وزارة التربية. باقي نحكي على الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا وإن خصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وبينت مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أن المنح تتوزع كالآتي: 35 بورس جامعية للدراسة في ألمانيا وفرنسا مع توفير 120 مقعد بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. وذكرت أنه عملية تعمير الاختيارات للمتفوقين في البكالوريا تبدأ نهار 3 جويليا وتتواصل لغاية 5 جويليا على أنه يكون إعلان نتائج دورة المتفوقين نهار 8 جويليا 2026. ويشترط أنه يكون المترشح متحصلا على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية وأنه يساوي المعدل النهائي متاعه واللي يزيد عن 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات العلوم التجريبية والتقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف وأنه يتجاوز ولا يعادل 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأدب. من المنتظر بداية من غدوة الأربعاء 1 جويليا أنه تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات نحكي على الكيس أوريجستروز تنفيذا لما ضبطه قرار وزارة وزيرة المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات لتسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. الإجراء هذية يندرج في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزيرة المالية تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. شكون هما المؤسسات؟ كل المؤسسات اللي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة واللي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. نظم الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الاثنين ندوة حول واقع عمال المنصات الرقمية في تونس، كما العمال متاع التوصيل لليفرور ذوكل وخدمات مستقلة، بعد مصادقة منظمة العمل الدولية على اتفاقية عدد 193 واللي تعتبر دليل إجرائي حول حق عمال المنصات في العمل اللائق. الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل أحمد الجزيري كان بيّن أنه عمال المنصات الرقمية قطاع غير منظم بمجرد زر يمكن طرد العامل وحرمانه من كلمة السر المخولة للعمل ويلقى روحه عاطل عن العمل. وأشار الجزيري أنه عمال المنصات معرضون لخطر الطريق والمواد اللي يقع نقلها، وبالتالي يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم عملهم وضمان حقهم في الضمان الاجتماعي وحقهم في التعويض في حال حوادث الشغل وتأهيلهم في الصحة والسلامة المهنية ونقابات لحمايتهم وتنظيمهم وتقنين العمل عبر المنصات عبر الضغط على سلطة الإشراف من أجل تنظيم القطاع وإدراجهم ضمن منظومة الضمان الاجتماعي وتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والأجير عبر عقد عمل يضمن حق الأجير. هو حسب دراسة قام بها قسم الدراسات بالاتحاد على عمال المنصات الرقمية انطلقت منذ جوان 2025 وقدمها، فإنه قطاع عمال المنصات في تونس يدخل في خانة الاقتصاد الموازي، يقدر عددهم اللي يخدموا في المجال هذي 60,000 عامل وعاملة في 4 أصناف، فما اللي يخدموا في خدمات التوصيل ليفريزون توصيل الطلبات التجارية، خدمات توصيل الأدوية للصيدليات وللمنازل، ومزدي الخدمات الصحية أو مساعدي الحياة، وخدمة توصيل الركاب منها الموتو تاكسي الظاهر هذه. وبيّن دحمان أنه 75% من عمال المنصات يتشكوا من عدم انتظام الدخل، مما يكون عائق في الاستقرار الأسري والسكن والعيش الكريم، وين ما يتمتعوش 98% منهم بمنظومة الضمان الاجتماعي، وأوصى بتحديث منظومة الضمان الاجتماعي لاستيعاب عمال المنصات وتطبيق الاتفاق 193 الصادر عن منظمة العمل الدولية حول العمل اللائق. نواصل معكم في خبر آخر. لدار العامة للإداءات بوزارة المالية جددت التذكير بأنه اليوم الثلاثاء هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة لأقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. وأصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026 إذن لشرح أحكام الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة. نمشيو لأخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: في آخر المستجدات الدولية أكيد نحاولوا نرجعوا على أهم وأبرز الأخبار الدولية جوست بعد لحظات من توا بعد هذا الفاصل القصير.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تقيد الشهر على نرم افهم
4: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعاد كل بيت.
6: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو، بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجاران بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: انتم تسمعوا في النهار على صباحو مع كمال من 7 للعشرة.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، مواصل معكم دائما أكيد في مشوارنا ومتابعتنا. كنا مع فاصل إشهاري قصير، إذن نخلطوا معكم للسبعة واثنين أو خمسين دقيقة، نمشي الجزء الثاني من 24 في دقيقتين وآخر المستجدات الدولية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: في آخر المستجدات الدولية. شو عن اليوم؟ نحكي على اليوم 13 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 123 يوم من اعتداء الأمريكي الصهيوني على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن اجتماع الدوحة قد يكون مهم، وقال باش يعرفوا ذلك لاحقا، وأضاف أنهم يحقوا تقدم جيد للغاية في ما وصف إنها معركة نزع السلاح النووي الإيراني، يعني إذا حسب توصيف ترامب. كما صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية بأنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، وأكد أن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن ذلك مرهون ببدء تنفيذ المواد 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها. كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية، وأن العدو عجز عن إخضاعهم رغم الضغوط. وأفادت وكالة التسنيم بمقتل 2 من الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم مسلح بمدينة باوة الحدودية غربي إيران. في خبر آخر، أكد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، يقول حتى يتم نزع سلاح حزب الله. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أنه باش يكون فما دور أمريكي في مراقبة التزام الجيشين، يقصد لهنا الجيش اللبناني وجيش الكيان الصهيوني، بالاتفاق الإطاري بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان والكيان الصهيوني. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها براد كوبر التقى خلال جولة شرق أوسطية كبار المسؤولين والعسكريين في الكيان وأيضا في لبنان. باش عنا في ملخص سريع لآخر المستجدات.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: خليكم معنا 7:54 دقيقة على موجات لرما فام. رجعنا معكم ساعتنا الجاية أكيد نحكيه على المونديال، نحكيه على انتصار للمنتخب المغربي على حساب المنتخب الهولندي. مباراة كانت مثيرة أكيد ومباراة قوية برجة للمنتخب المغربي. إذا أنت نرجع لتفاصيلها شوية أخرى، أيضا باش نرجع على كل أخبار المونديال شوية أخرى، زيادة متابعاتنا للأخبار الجهوية في ساعتنا القادمة. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل تفاعلاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رمفام. هذا الهدي الجويني كما عودناكم في البلاي ليست متاعنا لليوم.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افهم.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
5: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه. النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدويت كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: انتم تسمعوا في النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
4: رجعنا لكم من جديد 8:18 صباح النور والسرور لكل المستمعين ومتابعينا وين ما كانوا. اذا مواصلين معكم في ساعتنا الثانيه، الموعد باش يكون في ساعتنا الثانيه مع أخبار المونديال لقيت هذا
0: أخبار المونديال على رمفهم. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفهم.
4: إذن في أخبار المونديال نرجع على مباريات يوم أمس، أبرز النتائج وفجر اليوم هو أصل منتخب المغرب صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد ما أصبح أول منتخب عربي يتأهل للدورة 16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين. منتخب المغرب تأهل لدورة 16 في مونديال 2026 بعد فوزه 3-2 بركلات الترجيح على منتخب هولندا. الوقتين الأصلي والإضافية بين المنتخبين كانوا وفاو بالتعادل 1-1 اللي احتكم لركلات الترجيح اللي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي اللي حجز مقعده في الدور المقبل لملاقات منتخب كندا في 4 جويلية المقبل بمدينة هيوستن الأمريكية. هذه المرة الثانية على التوالي اللي سجل فيها المغرب حضوره بدورة 16 في هذا العرس العالمي الكبير، بعد ما سبق وحقق الإنجاز ذاته في النسخة الماضية اللي أقيمت في قطر عام 2022 وين واجه خلالها منتخب إسبانيا اللي تغلب عليه أيضا بركلات الترجيح ليشق بعد طريقه للدور قبل النهائي بعد اجتيازه عقبة منتخب البرتغال بدور 8 ليصبح أول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. هو بصفة عامة تعتبر هذه المرة الثالثة اللي شارك فيها المغرب بدور 16 لكأس العالم، بعد ما سبق أنه تواجد بالدور ذاته في مونديال عام 1986 بالمكسيك قبل ما يتم إقصاؤه بالخسارة 1-0 قدام منتخب ألمانيا الغربية وقتها، وضرب منتخب أسود الأطلس موعد في الدور 16 يوم 4 جويلية المقبل مع المنتخب الكندي اللي حقق انتصار مثير 1-0 على جنوب أفريقيا بدور 32 للمسابقة. على الصعيد القاري سار منتخب المغرب على نهج نظيره الغاني اللي سبق أنه تأهل لدور 16 في المونديال خلال نسختي 2006 و2010 بألمانيا وجنوب أفريقيا على الترتيب. البارحة توج النجم المغربي عيسى ديوب بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع منتخب هولندا. نحكي على النجم المغربي أشرف حكيمي اللي حقق إنجاز جديد في مسيرته الدولية بعد ملعب مباراة رقم 100 بقميص منتخب المغرب خلال مواجهة هولندا، وشارك حكيمي أساسي في المباراة ليصبح ثاني لاعب في تاريخ منتخب المغرب يوصل إلى حاجز 100 مباراة دولية بعد القائد السابق نور الدين نيبت صاحب الرقم القياسي برصيد 115 مباراة. حكيمي بدأ مسيرته الدولية في نهار 11 أكتوبر عام 2016 وقت اللي شارك بديل في المباراة الودية اللي فاز فيها المنتخب المغربي على كندا برباعية نظيفة. الظهير المغربي كان سجل هدف الدولي الأول في مسيرته في سبتمبر عام 2017 خلال الفوز الكبير على مالي بستة أهداف دون رد ليرفع رصيده حتى الآن ل 12 هدف مع أسود الأطلس. يأتي هذا الإنجاز في واحدة من أهم محطات مسيرة حكيمي اللي يواصل قيادة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الحالية بعدما أصبح أحد أبرز نجومه وأحد أكثر لاعبي حضورا وتأثيرا خلال العقد الأخيرة. نكملوا مع أخبار المونديال ونحكيوا على المونديال اللي يفقد أحد عمالقته. ألمانيا تودع قدام الباراغواي. أخبار المونديال في النهار على صبيحه. ودع منتخب ألمانيا بطل العالم أربع مرات منافسات كأس العالم 2026 من دور 32 بعدما خسر قدام الباراغواي 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادل المنتخبين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في أول مباراة بالبطولة الحالية تحسم عبر الأشواط الإضافية وركلات الترجيح. منتخب باراغواي فاجأ منافسه بهدف التقدم في الدقيقة 42 لينهي الشوط الأول متقدم بهدف دون رد، واستعاد المنتخب الألماني توازنه مع بداية الشوط الثاني بعد ما أدرك التعادل في الدقيقة 54 بضربة رأس لتدخل المباراة مرحلة من الندية وسط محاولات متبادلة لحسم بطاقة التأهل رغم الفرص اللي سنحت للمنتخبين. تألق الحارسين مانويل نوير وأورلاندو خيل في التصدي لعدة محاولات اختيرة باش يبقى التعادل سيد الموقف مع نهاية الوقت الأصلية. المباراة امتدت إلى شوطين إضافيين، سجل أول حالة لجوء إلى الوقت الإضافي في مونديال 2026 قبل ما تلغي تقنية حكم الفيديو المساعد هدف سجله المدافع الألماني في دقيقة 102 بداع ارتكاب زميله مخالفة ضد حارس مرمى باراغواي. التعادل اتواصل إذن إلى ركلات الترجيح اللي ابتسمت للباراغواي بنتيجة 4-3 بالفوز ذي. يواصل منتخب باراغواي مشواره في البطولة فيما غادر المنتخب الألماني المونديال مبكرا في واحدة من أكثر النتائج إثارة منذ انطلاق الأدوار الإقصائية. نحكي على المباراة إذن التالية، البرازيل تصعق اليابان بهدف قاتل وتقصيها من المونديال. وين سجل جابرييل مارتينيلي هدف في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائعة إذن ليقود منتخب البرازيل لفوز ساعق على اليابان بنتيجة 2-1 ويتأهل للدورة 16 من كأس العالم 2026. اليابان تقدمت في الدقيقة 29 بشكل مفاجئ وقت اللي يقطع كاشيو سانو اللاعب الياباني تمريرة خاطئة من دانيلو وانطلق نحو المرمى وسدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء إلى داخل الشباك، وتعادل راقصو السامبا عن طريق ضربة جزاء لكازيميرو إثر عن طريق ضربة رأس تمريرة عرضية من جابرييل في الدقيقة 56. بعد ذلك بوقت قصير وفات مراوغة فينيسيوس جينيور الرائعة بتصدي حارس مرمى اليابان لتسديدات، وإذن كانت صارت برشا الحقيقة، كان متحكم الحقيقة المنتخب البرازيلي في المباراة وشفنا مردود دفاعي كبير برشا المنتخب الياباني. على كل الهدف كان قاتل، إذن نحكيه على دقيقة تقريبا 95، إذن هو أعطى 6 دقائق تقريبا الحكم في البداية. الهدف كان في دقيقة 95 هدف قاتل، إذن يخلي البرازيل تمر إلى الدور القادم وتلعب مع الفائز من مباراة الكوت ديفوار والنرويج واللي باش تقام اليوم. نشوفكم احنا برنامج اليوم 6 متاع العشية، الكوت ديفوار تلعب ضد النرويج، 10 متاع الليل فرنسا تلعب ضد السويد، وساعتين تاع الصباح المكسيك تلعب ضد الإكوادور. إذا شعرنا في أخبار المونديال لليوم، أخبار المونديال على رمفهم، على رمفهم تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفهم 8:05 خارج ما تبعدوش، راجعين بعد شوية.

0: صباحو مع كمال من السبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد. كنا نسمع في عمرو دياب يقول يا عمرنا. نخلط معكم لثمانية وثلاثة واربعين دقيقة. صباح النور والسرور لكم متابعينا وين ما كان يخلط لكم صوتنا. هتا نعملوا طلة لقية هذي على أبرز ما صدر إذن من عناوين ومقالات في جرايدنا بالنسبة لنهار اليوم 33 جوان.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: نبدأ جولتنا مع جريدة الصباح في عددها اليوم 33 جوان. الصفحة الأولى نبدأ مع العناوين تقول اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بداية من 1 جويلية إلى غاية 31 أوت، وبداية من غدوة يقع تطبيق التوقيت الإداري الصيفي. أيضا في الصباح نقرأ ومدير عام الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية في تصريحه للصباح يقول تكامل الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية يعزز إشعاع تونس ومكانتها الاقتصادية. أيضا نقرأ ومقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي للصباح يقول جميع اللجان البرلمانية باش تتفرغ لدراسة مشروع المخطط التنموي. في الشان الاقتصادي خلال افتتاح منتدى التعريف بمؤسسة الكوميسا 2026 وزير التجارة يقول أسواق الكوميسا شريك اقتصادي متنام وصادرات تونس نحوها بلغت 2.86 مليار دينار. أيضا تلقاو مواكبة إذا للصباح لليوم الأول لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026. وفي الشان الدولي نقرأ ما بين إيران وأمريكا اتفاق على الورق وضغط في البحر. رياضيا نقرأ كل المنتخبات الإفريقية المشاركة تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس خيبة. وبعد تعيين رضا الجدي مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم وأيضا بقية العناوين بخصوص الأندية التونسية تلقاوها في جريدة الصباح لليوم. نمر لجريدة المغرب اللي في عددها اليوم في الصفحة الأولى في العناوين نقرأ من السياسة الاقتصاد والرياضة كيف يتسلل الإحباط. إذا تتسأل في مقالة افتتاحية العدد اليوم. أيضا نقرأ في الصباح في والعفوا في المغرب في صفحتها الأولى في العناوين الهدنة الأمريكية الإيرانية اتفاق على الورق في مهب رياح التصعيد. أيضا حكيت على شان الليبي تقول صراع التعيينات يعمق الانقسام الليبي خلافات ما بين ولا خلافات بين الرئاسي والنواب تهدد مسار توحيد المؤسسات. نختم مع جريدة الشروق وفي عناوينها اليوم نقرأ وأوردها مخطط التنمية هذه خطة الدولة لإنقاذ قطاع الفوسفات. وإن بعد أكثر من عقد من تراجع من التراجع اللي أفقد تونس جزء من حصتها في الأسواق العالمية تضع الدولة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برنامج متكامل لإعادة بناء قطاع الفوسفات يقوم على رفع الإنتاج وتعصير البنية التحتية وإصلاح المجتمع الكيميائي التونسي وتحسين النقل واللوجستيك مع إدماج البعد البيئي والانتقال الطاقي. تتساءل الجريدة تقول هل ينقذ مخطط التنمية قطاع الفوسفات؟ النائب محمد علي عضو مجلس نواب الشعب يقول نحن إذا تحديد اتجاهات كبرى إلا غير ويقول ولا يعتبر أن وثيقة مخطط التنمية لا تجيب بصورة كافية عن السؤال الأكثر حسما وهو كيف سيتم تمويل الاستثمارات المبرمجة دون تعميق المديونية أو زيادة الضغوط على المالية العمومية. واعتبر أن نجاح أي مخطط تنموي يرتبط بمدى واقعية فرضياته وقدرته على تحويل الأهداف المعلنة إلى مشاريع قابلة للإنجاز ضمن الإمكانات المتابعة أو المتاحة. وتابع في السياق ذاته يقول تبدو الوثيقة في صيغتها الحالية أقرب إلى إعلان استراتيجي يحدد الاتجاهات الكبرى أكثر من كونها مخطط تنفيذي متكامل يربط بوضوح بين الأهداف والموارد والأجال والمسؤوليات وآليات التقييم. فالرهان يقول حقيقي ليس في صياغة أهداف طموحة وإنما في بناء سياسات عمومية قابلة للتنفيذ قابلة للقياس وقابلة للمساءلة. في عنوان آخر نقرأه في جريدة الشروق اليوم غلاء الأسعار أضر بالمنتج والمستهلك. هكذا ننقذ منظومة اللحوم الحمراء في العنوان ونقرأ: لم تكن الأسعار المتداولة في الرحبة قبيل عيد الإضحى مجرد تلاعب تعمده ولا تعمده السماسرة والمضاربين، بل كانت الشجرة اللي تخفي غابة من العوامل المباشرة اللي صفت القطيع وتسببت في ندرة العرض وتهدد باستمرار أزمة الغلاء. تحدثت على غلاء أسعار اللحوم الحمراء جريدة الشروق اليوم بقلم أسماء سحبون. نقرأ: أسعار اللحوم الحمراء خلال السنوات الخمسة الأخرانية شهدت ارتفاع ملحوظ، وين تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العلوش ولحم الأبقار ما بين 28 و 33 خلال 2022. العام التالي ارتفعت الأسعار باش تراوح ما بين 35 و 43. استمر الارتفاع في العام 2024 باش يوصل 50 دينار كيلو اللحم، وتراوح خلال 2025 و 2026 ما بين 65 دينار وصل حتى ل 72 دينار، خاصة في الفترة اللي تزامنت مع العيد وتو ديجا يحوس في 60 دينار تقريبا. أسعار الأضاحي زاد ارتفعت أسعارها لحوالي 5 أضعاف في العيد اللي فات. الأسعار هذه تقول شروق تخفي غابة من المشاكل اللي تغرق فيها منظومة اللحوم الحمراء، ولم تعد مسألة ارتفاع أسعار اللحوم مجرد طفرة تضخمية عابرة أو زيادة موسمية ترتبط بالمناسبات كما شهر رمضان ولعيد الإضحى، بل تحولت إلى أزمة هيكلية حادة تهدد منظومة الانتاج الفلاحي بأكملها وتضع الأمن الغذائي للمواطن التونسي على المحك بعد ما قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. على كل هو مع الأسعار هذه والتونسي شكون مازال يأكل لحم، يعني إلا القليل القليل اللي يقدروا على سومها، أما أغلب التونسة تقريبا هجروه اللحم حتى عيد السنة. دونك كان صعيب برشا على التونسة مع الأسعار الخيالية اللي شفناها سواء للحم مذبوح سواء للأسعار متاع الأضاحي متاع العيد. على كل هو تحدثت على وثيقة إذن بحثية صادرة مؤخرا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تعملت بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قالت إنه الأزمة الحالية ليست وليدة الصدفة، كانت قد حذرت منها منذ العام 2021، ويعد تسقيف الأسعار القرار اللي وصفته بالخاطئ لأجهزة على القطيع. ففي ظل الارتفاع الجنوني لكلفة الانتاج العالمي للأعلاف والمحروقات والرعاية البيطرية، أدى فرض سقف محدد لسعر البيع للمستهلك إلى تكبيد الفلاحين خسائر فادحة. تقول الشيء اللي دفع بقرابة 40% من المربين للمغادرة متاع القطاع قسرا، وتأكل الرصيد الحيواني بشكل متسارع لعدم توازن كلفة الانتاج مع أسعار البيع المفروضة وفقا للوثيقة المذكورة. الوثيقة أيضا طرحت مجموعة من التوصيات اللي يمكنها أن تمثل خارطة طريق لإنقاذ منظومة اللحوم الحمراء وإعادة توازن السوق، منها مراجعة آلية تسعير الأعلاف، توفيرها عبر كسر الاحتكار في السوق متاع الأعلاف ودعم الفلاح الصغير عبر توفير بدائل علفية محلية مدعومة للحد من الارتفاع الجنوني لكلفة الانتاج اللي تخنق المربين، وإعادة النظر في سياسة تسقيف الأسعار، وذلك بالانتقال من فرض أسعار قسرية غير واقعية وفقا للوثيقة إلى اعتماد أسعار توجيهية مرنة تأخذ بعين الاعتبار اعتبار الكلفة الحقيقية للمربي وهامش ربح عادل لضمان استمراره في الانتاج وعدم عزوفه. كما أوصت الوثيقة بحماية الرصيد الوطني من الماشية، وذلك عبر تشديد الرقابة على المسالك والتصدي الصارم لظاهرة تهريب القطيع عبر الحدود، بالإضافة إلى تفعيل القوانين اللي تمنع ذبح الإناث لإيقاف نزيف تأكل الثروة الحيوانية. وأوصت أيضا بتطوير خريطة فلاحية متأقلمة مع التغير المناخي، بتشجيع الاستثمار في الغراسات العلفية البديلة اللي تستهلك كميات أقل من المياه، وتأهيل المراعي الطبيعية المتبقية لمواجهة موجات الشح المائي المتتالية، ودعم وتأهيل صغار المربين بتقديم حوافز مالية وتسهيلات بنكية للمربين اللي غادروا القطاع لتشجيعهم على العودة وضمان دمجهم مجددا في الدورة الاقتصادية لترميم النقص الحاد في المعروض. في المحصلة أزمة اللحوم هي مرآة تعكس عمق التحديات الهيكلية والمناخية اللي تواجه الفلاحة التونسية، والنهوض بهذا القطاع لم يعد ترفا اقتصادي بل خطوة حسنة حتمية لاستعادة السيادة الغذائية وحماية قدرة التونسي قدرة التونسيين الشرائية. حقيقة موضوع مهم وخاصة في علاقة التونسي باللحوم الحمراء. نكملوا معكم في خبر آخر إثر بركاج مروع، الحكم بالإعدام لقاتل سائق تاكسي بالكرمة. الخبر تفاصيله إذا نقراها من شروق، تقول أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالإعدام في حق شاب من أجل قتل سائق سيارة أجرة ولا سيارة أجرة، يعني نحكي على تاكسي، إثر استهدافه عن طريق بركاج بجهة الكرمة. الأبحاث المجرة توصلت إلى تعمد المتهم، قام باستدراج الضحية وسط العاصمة وين وقف التاكسي، طلب منه أنه ينقله إلى منطقة الكرم. في الطريق وقبل الوصول إلى المكان المتفق عليه، الجاني استغل تواجدهم بمكان خالي يعني من المارة باش يجبد سكينة، ومن غير ما يخمم ولا حتى يتردد يسدد للسائق عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ثم استولى يعني هز التليفون متاع السيد ومبلغ مالي ولاذ بالفرار. في الأثناء تم نقل السائق الضحية إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكن الله يرحمه وينعمه الفض أنفاسه الأخيرة وتأثر بإصابة بليغة. وبانطلاق الأبحاث والتحريات اللازمة أمكن لعون الأمن تحديد هوية الجاني، إلقاء القبض عليه، ثم إحالته على القضاء من أجل القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى والسرقة باستعمال العنف الشديد وسلاح أبيض. على كل تم الحكم عليه بالإعدام بالنسبة لقاتل التاكسي، قاتل التاكسي ربي يرحمه وينعمه، يعني التاكسيستي يعني يخدم على روحه في الاخر، مع انت شوف انسان يخدم على روحه يلقى روحه اذا في وضعية الحقيقة يعلم ربي يعني شنو قاسة، ربي يرحمه ربي صبر عائلته. على كل هو تم الإعدام ولا تم عفوا الحكم بالإعدام على قاتل التاكسي بالكرمة. جريمة البركاج يعني سلب بن عنف ولا التهديد، تصل عقوبة مرتكب الجريمة هذه إلى السجن لمدة توصل لعشرين عام. عندك النطرة السلب دون عنف هو جنحة، توصل عقوبة المرتكب متاعه للسجن لمدة أقصاها خمس سنين. فما ظرف تشديد العقوبة حيث تزداد العقوبة في حال توفر ظروف معينة وقت وقوع الجريمة، كما استعمال العنف الشديد أو التهديد به والسرقة. والفصل 204 من المجلة الجزائية يقر عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل النفس عمدا إذا كان القتل مسبوق بجريمة أخرى أو مصاحبا لها أو تاليا لها. هذا شنو ينص القانون، يعني شوفوا انتوما لمجرد هاتف يعني تليفون ولا كاسة، يعني قديش مش تكون الكاسة يعني القيمة متاعها، تاكسيست معناتها مشي ضحية لعملية يقوم بها مواطن شاب، إذن في جرة أنه نعرش يعني بش يستهلك مخدرات ولا غيره يقتل روح، معناتها يقتل بشر بكل برود الدم. على كل حال الحكم بالإعدام لقاتل تاكسي سائق تاكسي بالكرمة. ليش عنا لليوم في جولتنا مع جرايدنا، نختم مع عنوان أخير إذا بخصوص الرياضة. الجامعة تلغي النزول لإرضاء الأندية، سميتها بالصفقة القذرة بين ظفرين، جريدة الشروق في عددها اليوم. إذا تلقاو كل التفاصيل في الجريدة اليوم، حاولنا نعمل بكم جولة في جرايدنا اليوم الصباح شروق المغرب وأبرز العناوين.
0: أسمع ما نقرأ.
1: عليكم معنا في الاستماع والمتابعة 57 دقيقة بعد 8، راجعين شوي أخرى.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام. راديو ارم افام. ارم افام ديما معاك ديما معاك.
3: صباح الخير، صباح النور. فولا نشرتنا الرياضية، تمكن المنتخب المغربي من إقصاء منتخب هولندا بعد فوزه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المقابلة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل هدف مقابل هدف في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب مونتيري فجر هذا اليوم. وتقدم المنتخب الهولندي في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب كودي جاكبو، قبل ما ينجح المنتخب المغربي في تعديل النتيجة خلال الوقت البديل للشوط الثاني بواسطة عيسى ديوب، لتمتد المقابلة إلى شوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح. وفي ركلات الحسم تألق الحارس ياسين بونو بتصدي لأحد الركلات قبل ما ينجح إسماعيل الصباري في تسجيل الركلة الأخيرة لمنحة منتخب أسود الأطلس بطاقة التأهل إلى الدور الثمن النهائي وسط احتفالات كبيرة من الجماهير المغربية. وباش يواجه المنتخب المغربي في الدور الثمن النهائي منتخب كندا واللي كان تأهل على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدف مقابل صفر. ودع أيضا المنتخب الألماني بطل العالم 4 مرات منافسات مونديال 2026 لكرة القدم بخسارة مفاجئة أمام منتخب الباراغواي بعد مباراة انتهت بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح. ونذكر المقابلة كانت فات في وقت الأصلي والإضافي بنتيجة هدف مقابل هدف، وأنهى المنتخب الباراغواي الشوط الأول متقدما بنتيجة هدف مقابل صفر هدف سجله اللاعب خوليو في الدقيقة 42، وأدرك المنتخب الألماني التعادل في الشوط الثاني بفضل هدف كاي هافيرتز مهاجم أرسنال الإنجليزي في الدقيقة 54. وفي الشوطين الإضافيين أيضا ألغت تقنية حكم الفيديو الفار هدف للمنتخب الألماني سجل المدافع جوناثان تاه في الدقيقة 102 بداعي وجود مخالفة من زميله ضد حارس مرمى المنتخب الباراغواي. ترشح المنتخب البرازيلي للدور الثمن النهائي من مونديال 2026 وقلب منتخب السامبا الطاولة على الساموراي الياباني بتحويله لهزيمة الشوط الأول بهدف لفوز بهدفين بواسطة كل من كازيميرو ومارتينيلي. نذكر أن كندا أيضا فيما يخص هذا الدور كانت ترشحت بفوزها على جنوب أفريقيا هدف مقابل صفر. بالنسبة للمقابلات اليوم، المقابلات الإقصائية بداية من 6 متاع العشية الكوت ديفوار في مواجهة المنتخب النرويجي، وبداية من 10 متاع الليل المنتخب الفرنسي في مواجهة منتخب السويد. أصبح أيوب بعدي نجم نادي ليل الفرنسي والمنتخب المغربي واحد من أكثر اللاعبين الشباب طلبا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أداء اللافت خلال مونديال 2026 مع أسود الأطلس. وحسب ما أكدت الصحف الفرنسية أن نادي ليل الفرنسي حدد سعر لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلي عن نجمه الشاب أيوب بعدي هذا الصيف في حال الموافقة على شرط النادي بالإبقاء على اللاعب لموسم آخر في فرنسا على سبيل الإعارة ثم ينضم لناديه الجديد في موسم 2027-2028، بينما يرتفع المبلغ إلى 100 مليون يورو في حال عدم في حال رفض النادي المشتري السماح بالإعارة. ويرتبط بعدي بعقد مع النادي الفرنسي حتى 2029، مما يمنح النادي موقف قوي في المفاوضات. ويدخل كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وبايرن ميونخ في مقدمة الأندية المهتمة بضم هذا اللاعب المغربي الذي قدم مستويات ملفتة مع المنتخب المغربي في المونديال, خاصة في مباراتي البرازيل واسكتلندا, بينما يستبعد أن يكون باريس سان جيرمان جزءا من السباق حاليا. لكن إذا تغيرت خطط الفريق هذا فقد يقفز إلى مقدمة المهتمين, خاصة أن اللاعب نفسه منجذب لمشروع النادي. وتشير المصادر إلى أن مانشستر سيتي من بين أكثر الأندية نشاطا في متابعة اللاعب, رغم تعاقده مؤخرا مع أليوت أندرسون مقابل 116 مليون جنيه استرليني, بينما يخطط مانشستر يونايتد لتعزيز خط وسط الميدان بعد التعاقد مع إيدرسون, ويضع أرسنال بعدي على قيمة أو قائمة قصيرة من الأسماء لتدعيم وسط الملعب, ويسعى أيضا بايرن ميونخ أيضا لضمه رغم التكلفة العالية المتوقعة. انتقل النجم البولندي ليفاندوفسكي إلى فريق تشيكاغو الأمريكي, وقال الصحفي الإيطالي رومانو إنه ليفاندوفسكي توصل إلى اتفاق رسمي على الإمضاء لموسمين مع بعد لقائه مع مسؤولي نادي تشيكاغو. وقال أيضا إنه المهاجم البولندي وافق على الانضمام إلى فريق تشيكاغو بعد زيارته للنادي والمدينة قبل أسبوعين. سيوقع اللاعب البولندي عقد لمدة عامين مطلع الأسبوع المقبل, أيضا مستعدا لبدء فصل جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وكان اللاعب هذا ليفاندوفسكي لعب لأندية بوروسيا دورتموند, سجل مع هذا الفريق 103 أهداف, وأيضا مع بايرن ميونخ سجل 103 أهداف, ومع برشلونة 120 هدف. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تعيين المدير والمديرين الفنيين للوطنيين بعد بعدد من الجامعات الرياضية, وذلك

0: الطاقم الفني لفريق يونغ أفريكانز التنزاني ونادي سان داونز الجنوب أفريقي ونادي حورية كوناكري الغيني وأيضا مع فريق بيراميدز المصري. بما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. من القلب للقلب.

0: قبل القلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة. صلتينا.

تكويت وما قلت تحيتي صبر الباعي نخلط ل 9 و19 دقيقة على موجات راديو انا ما فهمه النهار على صباحه النهار على صباحه. قبل ما نمشي نستقبلوا خليل مباشرة من مرشي الحي التجاري اليوم بي ام سي ناخذوا فكرة على الاسعار. سلموا برشا لمدام حليم اذا اللي تحب تهني ولدها مؤمن بنجاحه مرور السنة الخامسة بتميز وايضا احمد للسنة الثانية بتميز. نقول لك ربي فضلهم لك وربي يعطيهم بالوقت الطيب والف مبروك النجاح والف مبروك لكل وليداتنا وبنياتنا اللي تسلموا اعدادهم وكرنياتهم يوم امس. الف مبروك النجاح وان شاء الله العاقبة لما اهمه.

0: صباح النور من جديد ومبروك، وان شاء الله ان شاء الله اكيد نسمعوا الفرحه والزغروطه بالنسبه لجماعه البكالوريا اللي عديو في امتحانات دوره المراقبه لميت ذوما، يكملوا بعد غدوه الخميس، يبداوا يوم امس ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم. نمشيو لقيت ذي للبوان مارشي.
1: البوان مارشي
0: لليوم كالعادة يحضر معنا خليل مريض شوي اليوم. خليل على كل نقول له إن شاء الله سلامات وإن شاء الله لباس وإن شاء الله هذاك حد الباس. خليل صباح النور.
2: ألو صباح الخير خوي كمال، صباح الخير على كل مستمعينا لما فيه، نهاركم سعيد إن شاء الله ومبروك عليكم النهار.
0: ان شاء الله نهارك سعيد وان شاء الله حتى انت مبروك عليك النهار يا خليل، نهارك زين ان شاء الله. ها يا خليل اسمع الصوت داخل في عيط، اسمع ما نسمع في شيء، حسن
2: الصوت داخل في
0: اي ما نسمع في شيء، ابعد شويه ابعد شويه خليل، نحياك الكيت وخلينا نسمع بالبيت هكا 5-5. ها يا اخوي البي بيكش الساعه قلت لي مريض شويه
2: والله استبردتك اول
0: ما الكليماتيزور بتبيع موراك خليل، اسمع استحليت القاعدة وانت تلقاك كك سخون شوية ديريكت هكا ورد بالك ورد بالك سيس روحك يا خليل
2: ان شاء الله
0: لباس وان شاء الله سلامات وان شاء الله ذاك حد الباس. هاي في المرش الحي اليوم.
2: اي نعم
0: ايوه بديت الحركية تزيد خاصة انه بدي خلينا نقوله عدد المواطنين التونسيين بالخارج اللي قاعدين يروحوا الفترة دي قاعد يزيد بشوية بشوية، الوتيرة قاعدة تعلى بشوية بشوية خلينا.
2: اي نعم اي نعم كما البرش دولة روح وبرشة مشام
0: اي اي وهك عليش هو دونك حتى في المرشيات نحسوا حتى نسق والحركة تبدأ تزيد بشوية بشوية يعني الفترة هذه والجاية الكل ان شاء الله ربي يجيب القسم للجميع. عندك شكون روح يا خليل؟
2: والله عندي جيراني مرحبا بيهم زادة روحوا
0: شكون؟
2: حسين حماد وزوجته
0: تحية لهم
2: وردة
0: اي تحية لهم اي
2: وليداتهم الصغيرين ما شاء الله
0: ما شاء
2: مرحبا بهم التحية لهم
0: مرحبا بهم حسين حسام ومدام وردة نورونا ونوروا أكيد عائلتهم ومرحبا بهم وكل مواطنين بالخارج. إذا تحية لهم الكل، تحية لصديقنا حبوب، تحية لصديقنا أيمن، تحية لكل أصدقائنا
2: الحقيقة برشا في فرنسا
0: برشا برشا يتبعونا ويسمعونا ويتفاعلوا معنا زادة ونقول لهم مرحبا بكم ديما أنا ما فهم إذاعتكم النهار الأصبح وبرنامجكم. إذا أكيد إن شاء الله ننجحوا في أنه نخفوا عليكم شوية هكا الغربة وتعيشوا معنا الأجواء، إذا الأجواء الصباحية هكا بنكهة محلية هكا بنحاولوا نوصلوا لكم هكا شوية جو البلاد وأخبار البلاد ويعيشوا معنا من خلال مختلف فقراتنا ومتابعات. يا سيدي ربي يجيبهم على خير الناس اللي قريبا قريبا يخلطوا بحذانا التونس بين أحبابهم وأهلهم وعائلتهم.

0: البلاد أغلى ملايين. هاي خليل، نحن في المرشي الفوقاني، المرشي البلاد، مرشي الحي. أعطينا شنو عندك في القائمة اليوم؟
1: يلا عندنا سيدي الخضرة البطاقة اليوم 2125 1950 15100 سمكة جويدة بدينار
0: واضح
1: طيب 600 وب700 وب1180 القرع 750 وب1200 وبشوكة فما ب1500 وفما بالبيت
0: بي
1: انت صل 980 و750 و1200 البل الشعباني 2100 1875 البقلوطي كذا لابو 500 و400 السفنارية 2000 والكرم 1500 هذا الكرم بالأحمر والكرم بالأخضر 980 و1180 سمعوني على الصوت
0: سيسرحك سيسرحك خليل
1: الخضر الورقية دور عندك سيدي السلق والمدلوس 500 اللفت 1500 البروتو 5 دينارات الخس 1500 لتون 2000 يتراب 2500 النعناع 500 الكلافس 700 باي توش بشيو الغلال
0: الغلة مش عندك
1: باي عندنا سيدي العوينة ب5600 وكذلك السطرة كيف فرد صوم 5600 الحمراء والصفرة اللوز ب5 دينارات
0: اللوز الأخضري
1: وب4 دينارات وب3500 مش ب5 دينارات الدلاع بدينار وب800 وب500 على كل لون يكين
0: الدلاع اي صحيح
1: اي صحيح الدلاع بارد
0: اي مالا مالا مالا الدلاع والبطيخ هذو كل لازم منهم في الصيفة خليل
1: مالا
0: مالا
1: وفيهم الماء
0: مالا غنين بالماء والحقيقة ما الصيف ما غير دلاع وما غير بطيخ
1: مالا جمشي ما يجيش
0: والطاولة تحسها ناقصة حاجة في الصيف يبدأ فماش دلاع مع اي اخوي البي كمل ايه
1: البطيخ فما ب1600 وب1800 وفما بطيخ ب2500
0: واضح
1: ايه الخوخ 4000 و5000 و6250
0: واضح اي
1: التفاح 3500 3700 وب5600 وب6225
0: واضح
1: انا على كل لون فما الغالي وفما الرخيص
0: برشا انواع اي
1: فما الغالي فما الرخيص انا بعد عن الناس
0: به
1: فما الغالي فما الرخيص ولا عنب تو
0: قديش طاحش شويه العنب
1: لا ما طاحش
0: قديش
1: 6000 العنب وب 7500 وما عنب بكحل ب 9350
0: واضح
1: أناناس 12 دينار و500 دقلة 7500 ودقلة سبحة 13500 عندك مزاس عربي كبير أنا مش قصير بقدمة
0: أي
1: يعني كبير هذا مزاس العربي ب 18750
0: مزاس العربي 18750
1: أي نعم
0: ايوه والخمس
1: لازم ناكلوا
0: وين؟ والخمسين قبل 18 كيك
1: صحيح
0: انا فما الدلاع فما البطيخ اي
1: اسمع لي وشوية نزاز ب 12500
0: نزاز ديجا نسيناها احنا يا خليل عندنا سنين يعني ها
1: سنين ما كليناش فعلا
0: باهي كمل ايه
1: يلا غالي عندنا كيوي الكيوي يا سيدي بلبين الفقوس 2500 وبلبين فما ب 15% بالنسبة للبقوص. الفريز ب 4 دينارات. المقارس 3900 وب 5000. كرموس 10,000 الكبيت وب8,000 الزوي.
0: اها.
1: باهي. تو كيف شمشي واللحوم البيضاء والحمراء.
0: هاي بقداش الدجاج اليوم خليل؟ اي.
1: باهي 7,900.
0: 7,900. اي.
1: نعم. الكتف الدان 8,500. فخط الدان 10,800. فخط الدجاج العادي 12,500. سكالوب الدان 17,500 و 16,500 سكالوب الدجاج العادي.
0: واضح. به لحوم الحمراء.
1: يلا عندنا العلوش ب 60.
0: 60 بكري.
1: ابره 47. كرومه وكتلة 42. بكري مخلط 35. حمد سمن 50 و 55 وهذا ما بالنسبة للأبرة مخلط 45 الناس 40 ومخلط 50 لا توارة 40 كاملة 80 باي الكرش 5,000 والكرش الحرشة 10 دينارات الهرقمة 25 كبدة العلوش 65 كبدة البقري 50 رأس العلوش 20 وصوص 30
0: واضح.
1: المركز
0: المركز
1: 30
0: ايه
1: ايه يوم شمشي ولد البحر
0: بيه ايه شنو اللي عنا في مرش الحي
1: ايه عنا الوراق 20 دينار و 800 وب 23 دينار و 800
0: بيه
1: المرشين 14 دينار و 800
0: واضح.
1: القاروس 26 دينار و 800 الشوباي 29 دينار و 800
0: نعم
1: و 24 دينار و 800 السردينة 5,800 و 5,000 و 3,000 و 7,800 و 8,800
0: واضح.
1: نين تعب خوض
0: اي برشا
1: ثم السردينة بلفينة وفاترك
0: وفات
1: أي
0: عليه وقتش بدي أبيعه
1: والله رصاية على صباحه
0: جديدة جويدة ملا
1: جويدة علق
0: جويدة به كمل يه
1: هذيك تجيب أخرية وتتقرمش به
0: تتقرمش فريت
1: والله كيل فريت أي كلب البحر 39 دينار و800 و37 دينار و800 حوت الغزال رونديل الكبير ب13,800 والبوكا 9,800 فما بعشرة دينارات
0: واضح
1: جيش البحر 12,500 وكذلك فما شوفريت بخمسة دينارات والنزلي 7,800 شورو 5 دينارات كروفيت 24 دينار و800 كرمال 19 دينار و800 والحصيرة 14 دينار و800 والغراب 23 دينار
0: و600 واضح
1: وكمان عايش عندنا اليوم في مرشي الحي.
0: يعطيك الصحة يا خليل يعطيك الصحة وسامحنا لتعبك يا خليل. اليوم آخر اليوم آخر حصة في الموسم الشتوي والبرمجة الشتوية. اليوم كملت 8 سنين ماتينال يا خليل 8 سنين
1: النهار
0: نصبح ما شاء الله. إذا خليل احنا مش نكملوا مع بعضنا إن شاء الله في شهر جويلية يا خليل أما في توقيت جديد باش نكملوا مع بعضنا في شهر جويليا بداية من غدوة نبدأ في البرمجة في البرمجة الصيفية ومش تكون النهار الأصبح وكل عادة موجودة أما من 7 ل11 أربع سوايا خليل من 7 ل11 وخليل إن شاء الله باش يكون موجود معنا إن شاء الله في البوا مارشي منجموش استغناء ولا دبارات الحقيقة لكن في توقيت جديد إن شاء الله. إذا نعطيكم إن شاء الله كل التفاصيل إذا بداية من غدوة تبعوا معنا إذا التفاصيل الكل إن شاء الله في برمجة صيفية متنوعة يكون فيها نهار الأصبح ومن 7 حتى ل11. صديق البيه شنيد بارتك لليوم
1: خليل وقت الشيجين
0: شنيد بارتك لليوم
1: ليل وقت الشجين
0: هاي غدوة نعطيك بالضبط سي خليل هاي قل لي خليل
1: وقت الشجين خليل
0: شني دبارتك لليوم يا خليل
1: هو ما حبش يقول خليل وقت الشجين باش عنا ذي
0: خايف خليل شنقدموها يا خليل شتوليد 7:30
1: هاي 7:30 ما جيكش
0: خايف خليل يخملها هاي سي خليل كمل لي
1: اليوم وخيا على البارح من البارح طيب ليه 20 طريف كرش
0: يا عيني
1: هاك الحرشه
0: يا عيني
1: كرش الحرشه
0: يا عيني
1: من البارح وطيبناها من البارح
0: ايه
1: الملوخيه
0: عملت ملوخيه اليوم
1: مليون مع ملوخية وقديد قيمة خبز طابونة. اللهم صل على النبي.
0: جايب ربي مستبرد ومريض شوية
1: يا ودي، هي الكيتوف التبرة.
0: يلا سي خليل، اي يعطيك الصحة يا بابا في الأمان، شكرا جزيلا يا خلخول يا بيه. وهذا بالنسبة لبوان مارشي لليوم. في الأمان خليل، يعطيك الصحة، غدوة بوان مارشي في موعد جديد. لبوان مارشي، لبوان مارشي. يلا سيدي ما تبعدوش لبعيد، هاو عنا غنية جميلة برشا، شكون عايو أنا وانتي والزمان طويل، ولا عطينا مروح لبلاد نورشي بحلوة برشا الغنية إذي نهديوها لكل مواطنينا المروحين إن شاء الله لبلادهم قريبا قريبا.

0: حلوة برشا غنية نور الشيبة نخدم معاكم لتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة.
1: النهار على صباحه
0: إذا مواصل معكم ديما مشوارنا في النهار الأصبح ولقية ذي باش نمشيو للبارا فارماسيو ميديكال ستور. ما تنساوش بعد شوية أنت اللي تسمع فينا تنجم تكون ربح الكادو متاع اليوم. جوست أطلبنا على 71-134-396 تنجم أنت تربح معنا الكادو متاع اليوم. اليوم من إهداء بارا فارماسيو ميديكال ستور. فقط تركزوا مع الحوار مع أماني لقيت ذي. نمشيوا للحوار متاعنا مع بارا فارماسيو ميديكال ستور. بارا فارماسيو ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة. أماني صباح النور ونهارك سعيد مباركة.
2: بيح النور كامل نهارك
0: سعد ليه. شلون نهارك طيب والله الحمد لله. هوكا جوست السخانة عاملة فينا ماني وربي عين الناس كل شعملكم انتوما في بارا او ميديكال ستور.
2: الحمد لله لاباس. احنا نشطين محضرين برشا دي بروموسيون برشا دي كادو لكليوناتنا. دونك فرحت بيك في كل بحذانا.
0: ونذكروا اللي من نهار 15 جوان حتى لنهار 15 جويليا انتم على موعد مع تخفيضات مهمه برشا، على موعد مع برشا كادوات، على موعد مع برشا فريات نجموا تعملوها مع الادريس رقم واحد في مساكن. تنجموا تلقاو بارا فارماسيو ميديكال ستور فيها كل ما تستحقوها من لي برودوي بارا فارماسيوتيك اي بارا ميديكال بسعر استثنائيه، وتلقاو برشا كادوات وخاصه تلقاو ستاف متمكن، ستاف يسهل لكم المهمه نتاعكم باش تاخذوا الحاجه اللي تناسبكم، الحاجه اللي تلوجوا عليها وتاخذوها باحسن سوم في المارشي. ماني قبل ما نحكيوا اكثر التفاصيل، في الصيف نعديو برشا وقت يعني خاصة تحت أشعة الشمس نتنقلو نقضي وشوارنا وغيرنو، لكن السؤال هنا اللي بحب نطرح عليك، كيفاش نعتنيو بشرتنا بعد التعرض للشمس؟
2: اللي كمان دونك في الصيف يعني في الكل نقعدوا برشا في الشمس كما انت قلت، سواء باش نخرجوا نقضيو والا نمشيو نقعدوا برشا في البحر والا برشا في البيسين. وبطبيعه احنا نكونوا عاملين البروتيكسيون تاعنا، عاملين ليكرون سولير تاعنا. كما راهو ليكرون وحده ماهوش كافي باش يلبي احتياجات البشره الكل بعد ساعات من التعرض للشمس. احنا نعملوا ليكرون تاعنا باش نحميو بشرتنا باش ما تتحرقش. اما السخانه والرطوبه والملح نتاع البحر ولا الكلور نتاع البيسين عنده مخالفات على البشره، هذاك علاش بعد ما نروحوا لازم نعتني بالبشره نتاعنا.
0: واضح واضح بي. كيفاش معناتها شنو يصير بالضبط؟
2: اي اول ايتاب بالطبيعه لازم نغسلوا جسمنا بالماء باش نحيوا الملح نتاع البحر ولا الكلور نتاع البيسين باش نحيوا العرق باش البشره نتاعنا ما تهيجش. ونستعملوا غسول خفيف، ما نستعملوش حاجه قويه على بشرتنا،
0: حاجه خفيفه.
2: الحاجه الثانيه لازم نعوض الترطيب اللي خسرته بشرتنا على خاطر الشمس تخلي البشره تشيح برشا. كيفاش نعوض الترطيب؟ فما كريم نسميوها افتر سان، كريم بعد الشمس،
0: افتر سان
2: كريم مغذي للبشره. اي افتر سان كريم افتر سان تعوض الترطيب اللي خسرته بشرتنا، رطبوا بها البشره ونهديوا بها بشرتنا.
0: ممتاز ممتاز.
2: اذا حسينا بشرتنا حمراء وسخونه برشا نجمو نزيدو نستعمل اوترمال. الاوترمال هي فشفاشه تعطينا احساس بالانتعاش وتعاون باش نهديو البشره نتاعنا.
0: هذا في الحالات بيان سور الطبيعيه. اذا كيفاش نجمو نعتنيو بالبشره نتاعنا بعد تعرض لاشعه الشمس باش نخفوا شويه؟
2: اي من غير ما ننساو اكثر حاجه نوصي عليها شربين الماء. لازم نشرب الماء بكميه كافيه، اهم حاجه على خاطر جسمنا يفقد برشا ماء مع السخانه والعرق.
0: مهم. وين نجموا نلقاو هالافتر سان ولي برودوي اللي تعاوننا وتساعدنا اذا وتكون مناسبه لينا خاصه وباحسن سوم في المارشي؟ وين نجموا نلقاو؟ هي ادريس تفرحكم وتودكم باقوى العروض. اماني
2: اكيد هي ادريس وحده او ميديكال ستور بحثنا في بارا. دونك باش تلقاو احتياجاتكم الكل كسوا لي برودوي اللي حكينا عليهم اليوم نستعملوهم بعد البحر والا اي برودوي اخر تستحق الروتين نتاعك، كسوا بشرتك شعرك لي برودوي بيبي كيف كيف متوفرين عندنا. دونك بحثنا في او ميديكال ستور مرحبا بني في الكل. فما لي بروموسيون دونك كما قلنا من 20 ل 50 بالمية لي بروموسيون. اللي يستحقوا دي زيكرون سولير تحب تاخذ ايكرون ديلها وايكرون لصغارها باش تاخذ دو زيكرون ومعاهم كادو. واللي تستحق تروازي إكران. كي نقول تروازي إكران راهو تنجم تاخذ إكران شعرك، خاطر احنا حكينا على أهمية حماية الشمس للشعر. تنجم تاخذ إكران ليك وإكران صغارك باش تاخذ معاهم كادو، وباش تاخذ معاهم 10% تخفيض أبار التخفيض اللي موجود في البارا.
0: يا عيني، الدلال والدلال متواصل دائما في بارا فارماسي وميديكال ستور. في الصيف ما تحيرش وما تحتارش وما تلوش برشا، وميديكال ستور مقابل المانيش في مساكن قريبة للمستشفى الجيوي، بحث لسي تكنيك وين رون بوان، سهلة برشا لدرس تنجموا تمشيوا لها. إذا وتلقاوه منهار كامل يوميا. في الصيف يتغير الوقت ولا ذاك هو يا ماني؟
2: في الصيف وقتنا من 8:30 ل 8:30، من الاثنين للجمعة ما عنديش بوز في وسط النهار، بس 8:30 ل 8:30، وإلا ويكاند سبت وحد من 9 ل 7:30.
0: واضح. واللي ما ينجمش يمشي إذا على عين المكان ينجم فقط يكلمكم على 53 000 666. سهل الرقم 53 000 666. قضيتوا توصلوا حتى لديه، قضيتوا توصلوا حتى الباب الدار، وين ما كان في تونس، يعني في أي ولاية توصلوا القضية متاعو. أماني الكادو متاعنا لليوم شنو؟
2: الكادو متاعنا برودوي أفتر سان، كما أني كنت أحكي عليه توا، كريم أبليزون يختارها الكليون ولا كيف.
0: يعني الأفتر سان تربحوا اليوم إذا من عند أو ميديكال ستور. فقط تكلمونا توا توا على 71 134 396. مشكورة يا أماني، نهارك زين.
2: نهارك زين،
0: عايشك سلامة. بسلامة. هذا شعنا مع أو ميديكال ستور، ومازال عنا الكادو زعما شكون باش يربحوا بعد شوية. كلمونا أكيد مشاركاتكم بعد دقائق من توا. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على لارم افام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396، أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: أنتم تسمعوا في النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.

0: في ماما ميا. نسمعها كاملة بعد شوية بصوت فوزي بن قمرته. 9:47.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه،
0: صبيح الورد ليكم الناس كل. كما قلنا راجعين مع الربح مع الكادويت من اهدي بارا او ميديكال ستور. السؤال متاعنا اليوم سهل برشا برشا برشا برشا، زعما سعاد نلقاو عندها الاجابه ولا لا؟ هات نقولوا الو. صباح النور يا سعاد.
2: لا انا صالحينك كمان.
0: صباح الورد مدام، لاباس عليك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله والله في خير ونعمه. شنو احوالك انت؟ لاباس
2: الحمد لله. لاباس
0: الحمد لله. منين تكلم فينا يا سعاد؟
2: من مساكن
0: تخدم في الدار؟ اش تعمل في الدنيا؟
2: تعرف في الدار
0: ربة وبيت. اش عندك صغيرات؟
2: والله عندي 3 بنيات
0: وليد. 3 بنيات وليد، كبار ولا صغار؟ مكتب
2: لا. اكل ها بنيات عارفين عندي تحفيز
0: ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يا لله ربي فضل لك الكل. اسمعني. ما شاء الله. كنا نحكيه مع أماني. سمعتها بالباهي؟
2: سمعتها.
0: باهي. كالراديو اللي بحذيك سكر ولا بعد عليه الساعة باش نجم نسمعك بالباهي. يلا لله الباهي. عندنا سؤال سهل مهل. الرقم باش نكلمه أو ميديكال ستور البارا. اللي موجودة في مساكن مقابل المانيش. قديش رقمهم؟ قديش نمروهم؟ اش نسهل عليك؟ 53
2: 53 3
0: عود لي الرقم كامل قديش؟
2: 53
0: 3 ستات. وشكون اللي قاعد يعاون فيك؟ نسمع فيه هكا يحكي بشوي.
2: بنتي.
0: شكون؟
2: بنتي معي.
0: يا عيني يا عيني يا عيني. اه هاكا اسمع كيفاش يقولوا هو هاكا. جبت بنات ولا اولاد وجابوا لك هما بنات واولاد وما شاء الله يربحوك. اسمعني عاد اسمعني اسمعني. نعم. ويزيدوا يربحوك الكادوات. صح عليك. صح وربي يبارك لك يا لله. ربي يبارك لك وربي يخليهم لك وما شاء الله وتبارك الله وربي يحفظهم ان شاء الله. والكادو تولي كنت
2: نحب نهديلها. هي نزهت بنتي.
0: هي
2: بنت
0: نهديلها. اي شنو تقول لها؟
2: النجاح اساور بغابه.
0: اي شنو تقول؟
2: بشير ويوسف
0: نمزوغي نسحو. ما شاء الله.
2: بشير
0: خيتي زي. اي ما شاء الله. هي
2: الحمد لله. ولاد ولاد خلفي كل كي نجحوا. ولاد سحر
0: تبارك الله تبارك الله.
2: ولاد حمدي بالراجح نجحوا
0: تبارك الله.
2: ونديلهم كل تحية. ولاد حلمي
0: تبارك الله. ما لا اسمع لما بحذيك في الدار
2: لما هني
0: بحذي هاك هاو ما لازم. حضر روحك وحضرك الكادويت وحضرك السطوش وشو واسمه. مو في العيد نعطيه لك المهبة متاع العيد، نعطيه فلوس العيد. ها وفي نجاح زاد نعطيه هكا ولا
2: ميلا ميلا كيفيش ميلا العيد كيفيش.
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وديما ناجحين يا مدام. شكرا ليك. نهارك زين. في الامان. يعطيك الصحة وشكرا جزيلا. هذا شعنا اليوم مع او ميديكال ستور. الربح كل يوم موجود في النهار الاصبح وباش يتواصل معكم زينة غدوة في البرمجة الصيفية. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. احنا وصلنا معكم الختام حلقتنا لليوم، الحلقة الأخيرة من هذا الموسم الجديد. نحكيه على البرمجة الشتوية. إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. إن شاء الله تونستوا معنا. إذن غدوة رسميا تنطلق البرمجة الصيفية باش نواصلوا معكم الصبحية، لكن في موسم صيفي على مدى شهر جويلية نكون معكم إن شاء الله في النهار على صباحه. خليكم معنا دايما أو في ألي راديو رما فام، وخليكم ديما بغانشي على 99.8 راديو اللي تونسكم وين ما كنتم داخل تونس و خارجة. مشكور حافظ بن صالح، مشكور مهدي، مشكور خليل. هذه أجمل تحيات كمال زريلي. ملتقى إن شاء الله غدوة مع انطلاقة البرمجة الصيفية.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: الاثنين للجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينة، إهداءات، كادوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كان تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيد الإشهار على RMFM. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على أرام فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
2: قد لك شي وين حالا؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
1: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب

0: بيتي.
1: رنا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: قيت الشهر على رنا فام. كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على أرام أفام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنة الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام على ارم اف ام. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

.net. rmfm.net. تقيد الإشهار على rmfm. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك.

0: لبيبان أليمنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين موديرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فامة.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رام فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام

0: ران اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الاشهار على ران اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: رنا فام الموسيقى نون ستوب على رنا فام ب

0: بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على كرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب.

بالعكس بالعكس بالعكس. تسمعونا على www.rmfm.net.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. ديما معاك. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. ديما معاك. RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على أرم فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
3: قد لك يا حاج، استخيكتوغ مداحو مانيمينيو والبولونة ينوكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هي يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك
4: كبليسيتي.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
6: أرم فام
0: في مساكن
6: في سوسة
0: والمنستير
6: على 99.8
0: على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على ارام افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدونس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هاي،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 144 346 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام. راديو ارم افام، ارم افام ديما معك، ديما معك. ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام. ماضي ساعتين وستة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معاكم لليوم، إذا موعد 30 جوان 2026، رفقكم من طوى حتى الخمسة مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. ننسوكم إذا من طوى بالموزيكا، وبعد شوية نعطيكم فكرة على حوالى الطقس اللي المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر نشرة تحيينية، إذا بعد شوية نعطيكم التفاصيل. فكركم نجموا تواصلوا معنا على 71 134 396، ولا على باش فيسبوك راديو أرم فام، تخلونا اقتراحاتكم كيف الديديكاس متاعكم اللي توصلنا زادة على الواتساب على 29 29 66 68. إذا نخليكم مع الموسيقى وكالعادة نفس الكيب اللي ترافقكم يا براوي في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموسيقى وهذا رجعينا.

0: فوازير ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأيتيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: radioradio.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام. على ارام اف ام
2: ودي ساعتين و17 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسه لقيت ذا وقيت الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: بالنسبة لطقسنا لليوم، أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر نشرة محينة ومتابعة للوضع الجوي اللي يتميز بعد ظهر اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون غازيرة خاصة بولايات الكيف، سليانة، زغوان والمهدية وقفصة، وتتراوح الكميات بين 20 و 40 مليمتر وتصل محليا إلى 70 مليمتر بولايات القصرين، سيدي بوزيد والقروان. كما ينتظر أثناء الظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. بالنسبة لبقية أحوال الطقس لليوم، إذن يتميز بظهور خلايا رعدية والريح اليوم من القطاع الشمالي ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل. البحر اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن حاليا، درجة الحرارة بين 35 و39 درجة مع سرعة رياح فوق 20 كيلومتر في الساعة، والعشية بين 28 و31 درجة، وفي الليل نلقاوها تسجل انخفاض وين نلقاوها تتراوح بين 25 و28 درجة. وطقس غدوة زادة حسب التوقعات الجوية، إذا خلايا رعدية منتظرة بالنسبة لطقس غدوة. وديش كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة. بعد شوية أنفو لوكال، تفدلوش الموجه، نرجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام
2: رجعناكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. ماضي ساعتين و33 دقيقه. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
2: في انفولوكال. اذا نبداو بالاخبار هذه، وينطلق الديوان الوطني للاسره والعمران البشري اذا بسوسه حمله ميدانيه او حمله ميدانيه موجهه للتوعيه بمخاطر الادمان، كانت استهدفت فيها الشباب في الفضاءات العام الشواطئ والمرافق الرياضيه بعدد من ولايات الجمهوريه. هذا وضح الديوان في بلاغ ليهم الانشطه هذه تهدف الى ترسيخ ثقافه الوقايه وتعزيز الوعي بمخاطر الادمان عبر حصص تثقيفيه ورشات تعبير واتصالات مباشره بالشباب بشراكه مع مختلف المداخلين. وبين نفس المصدر أن تدخلات شملت ولاية سوسة عبر أنشطة موجهة للمصطفين بشط بو جعفر، إلى جانب ولاية قابس اللي احتضنت ورشات تعبيرية، وشملت زادة ولاية سليانة عبر تنظيم لقاءات توعوية مباشرة مع الشباب في المقاهي لتشجيعهم على تبني سلوكيات صحية وأمنة. المعهد العالي للتصرف بسوسة وببادرة من خليط التكوين المستمر بالمؤسسة ينظم دورة تكوينية بعنوان مدخل إلى الذكاء الاصطناعي الحديث. هذه باش تكون غدوة وبعد غدوة، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من التعرف إلى المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي الحديث والتطبيقات المرتبطة بمعالجة اللغات الطبيعية والنماذج التوليدية من خلال مقاربة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. كما يتضمن البرنامج زاد حصص تطبيقية يشترط لمتابعتها امتلاك المشاركين على مستوى أساسي في لغة البرمجة، على أنه يتحصل المشاركين في ختام الدورة على شهادة مشاركة. وتندرج الدورة هذه في إطار جهود المعهد الرامية إلى دعم التكوين المستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. ونختم بالأخبار هذه ونفتتح اليوم إذن السفير الأمريكي بيل بيزي مركز موارد الدراسات الأمريكية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القيروان في فضاء جديد للتميز التعليمي الأمريكي في تونس. حسب الإعلام الصادر عن السفارة الأمريكية بتونس، المركز هذا اللي تموله السفارة كان إذن أو يعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل بدعم التعليم والتبادل الثقافي وتوسيع الفرص تزامنا مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. المركز هذايا اللي جعل الموارد التعليمية الأمريكية في متناول الطلبة والباحثين في المناطق الداخلية ويوفر فضاء ديناميكي للتعلم والاكتشاف والتفاعل. السفارة كانت زودت المركز بأحدث الموارد التعليمية بما في ذلك حواسيب تقنية الاتصال عبر الفيديو ونفاذ إلى مكتبة إلكترونية وكتب مرجعية ومواد بحثية. الموارد هذه باش تتيح للطلبة والباحثين والأساتذة من القروان ومختلف أنحاء تونس لاستفادة من المصادر الأكاديمية والبحثية الأمريكية وفرص تعلم اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى معلومات حول الدراسة في الولايات المتحدة، كما باش يستضيف المركز ورشات عمل وبرامج تدريبية للأساتذة ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وتبادلات افتراضية مع خبراء وفنانين وأساتذة أمريكيين، بما يعزز التعاون الأكاديمي بين الولايات المتحدة وتونس. وكان هذا شعرنا في انفولوكال.
1: انفولوكال
2: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار بعد شويه فقره تحسبها صحيح. خليكم معنا، تبدلوش الموجه، نرجع لنا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام افام على ارام افام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا، تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لوقاية هذية، مازلنا مواصلين معكم حتى الخمسة في ارام ماجازين لوقاية هذية. وقاية احسبها صحيح، احسبها صحيح مع اني سبحان. احسبها صحيح كل عادة كل ثلاث التوقيت هذية. اذا ديما يكون حاضر بحذنا سياني سبحار كوتشي فورماتور ان جيستيون دونتربريز. نحكيو اليوم على موضوع جديد وموضوع يهم كل واحد باش يحل مشروع. اذا مهم برشا يتعرف على النظام التقديري للضريبة في تونس، شروطه وشنو جديد فيه. سياني سنارك زينو، مرحبا.
3: مرحبا بك منى، مرحبا بكافة المستمعين.
1: مرحبا.
3: أي واحد باش يحل مشروع فردي في تونس لازم باش يتسائل النظام متاعي ولا الريجيم متاعي، نختار ريجيم فورفيتير نظام التقديري ولا الريجيم ريال. وباش نفهموهم هذوما اليوم، شنو الفرق ما بيناتهم وشنو الشروط اللي لازم تتوفر معناها في المشروع باش ينجم يتمتع بالنظام التقديري. خلينا نفهموا الفرق ما بيناتهم، ما بين النظام التقديري والنظام الحقيقي. نظام حقيقي معناتها اذا باش تحل مشروع فردي لازمك مسك محاسبه، لازمك كونتابيليتي ولازمك كونتابل، وفيها برشا معنى اجراءات اداريه مع الاداره وتتكلف بالنسبه للمشروع الفردي. بالنسبه للنظام التقديري هي نظام سهل ومبسط. فهمتني، نظام سهل ومبسط، ما فيش برشا تعقيدات ويحبوه برشا الناس اللي تحب تبعث مشاريع تادي. اما راهو فيه شويه شروط. هو الروح نتاعه النظام هذايا مرتكز على ركائز اساسيه نجمو نذكروهم، مثلا انه السقف الاقصى للرقم المعاملات مازموش يفوت 100,000 دينار سنويا. الانشطه اللي لازم تتعاطاها النظام هذايا هو حكر على الانشطه الصناعيه التجاريه والا الحرفيه، معناها لي بروفيسيون ليبرال، الانشطه الحره نتاع مثلا طب محامين ما نجموش يتمتعوا بالنظام هذا النظام التقديري. والضريبه تحتسب مباشره على رقم المعاملات، ما فماش محاسب، ما يستحقش كونتابلي ولا باش يعمل محاسبه معقده. ومخصص النظام هذا للمؤسسات الفرديه، مش مؤسسات الفرديه مش للشركات. معناها الشركات دوفيس هذوك ريجيم ريال لازم من كونتابيليتي. كيبدا شخص فردي ينجم يتمتع بالنظام هذا. الاساس نتاع البناء نتاع النظام هذا يرتكز على 11 شرط تراكمي باش تنجم تنتفع به، فما 11 شرط. ويسوفي شرط اخليت بشرط من شروط ما عندك ينتفي النظام هذا، واللي ماش عندك فيه الحق وترجع للريجيم ريال. نذكرهم في صح الشروط هذوما. الشرط الاول يقول لك القانون معناها التونسي يقول لك لازمك ما عندكش اكثر من سياره لنقل الاشخاص والا نقل البضائع تتجاوز 3.5 طن. ما عندكش معناها اون فواتور ولا كهرباء لنقل الاشخاص والبضائع تتجاوز 3.5 اطنان. هذا الشرط الاولين. الشرط الثاني ما صارلكش مراجعه قبل وحطوك في النظام الحقيقي. انا اون فوا وليت في النظام الحقيقي ما عادش نجم ترجع بالتويل. كما قلنا رقم المعاملات مازموش يفوت 100,000 دينار. الانشطه الممنوعه، عندك انشطه ممنوعه ما تنجمش تمارسها، كيما التوريد، كيما العمولات لي كوميسيون لي كورتاج، معناها كوميسيونير تاخذ دي كوميسيون. تجاره الجمله ما تنجمش تكون تاجر جمله وتتمتع بالنظام التقديري. والمهن غير التجاريه كما قلنا لي بروفيسيون ليبرال، الاطباء، المحامين، انسي دو سويد، عدول التنفيذ، عدول الاشهاد، هذوما ما نجموش يكون عندهم نظام تقديري. كيف لازم كما قلنا عندك مؤسسه فرديه والنشاط يكون تجاري صناعي والا حرفي، والمؤسسة لازمها تكون وحيد من نشاط فردي. باهي لهنا المشرع باش تتمتع بالنظام هذا قسم، عمل تقسيم ترابي للأنشطة من الناس، فما ناس منتسبة داخل المناطق البلدية وفما ناس منتسبة خارج المناطق البلدية. بالنسبة للناس اللي موجودة في المناطق البلدية نقولوا احنا في المدن ومتابع النظام هذا يعطيك الحق في 6 سنوات، معناها الحق فيه باش تنتفع بالنظام التقديري 6 سنوات وقابل للتجديد. كيفاش تعمل كيفاش تجدد يشوفك رقم المعاملات الأنشطة
0: يعني كل مدة تجريبية
3: مش مدة تجريبية ما يعطيك هو الحق في 6 سنوات باش يعاود يراقبك يشوفك مازلت عندك الحق فيه النظام هذايا ولا خاطر نجم مثلا بعد 6 سنوات رقم المعاملات نتاعك فات 100,000 دينار تولي ماش عندك فيه الحق. بالنسبة للمناطق خارج المناطق البلدية هو نظام صالح لمدة غير محدود مازمكش تمشي تجدد. اون فوا خذيت الكارتة نتاع الفورفيتير في الباتيندا نتاعك خذيت الباتيندا نتاع فورفيتير تخدم افي فهمتني ماش تنجم فماش التجديد في المناطق البلدية لازمك تعمل تجديد. قداش نخلصوا في الريجيم فورفيتير الفورفيتير اللي المنخرط في الريجيم هذا قداش يخلص لهنا كما قلنا يخلص عندك فما انديكس على المونطون باش يخلص واندكسي على رقم المعاملات على الشيفر دافير نتاعو. اذا الشيفر دافير نتاعك من اقل او يساوي 10,000 دينار ما بين 10,000 دينار ومن من 0 ل 10,000 دينار تخلص 400 دينار في العام اذا موجود في داخل المناطق البلديه و200 دينار في العام اذا موجود خارج المناطق البلديه فهمتني 400 دينار في العام في السنة وإلا 200 دينار انت والمنطقة اللي تبعها فهمتني. إذا رقم المعاملات متاعك يفوت 10,000 دينار ما بين 10,000 و100,000 دينار تخلص 3% من رقم المعاملات تخلص 3% من رقم المعاملات معناها الماكس إذا وصلت الشيفر دافير متاعك 100,000 دينار راهو باش تخلص 3% اللي هو جي 3 ملايين ماكسيموم راهو 3 ملايين في العام
0: للزوز
3: 3 ملايين في العام للزوز أي للزوز معناها كان في الأقل من 10,000 دينار فما 200 و400 وفوت 10,000 3% للزوز وبالطبيعة فما خطايا متاع تأخير إذا ما صبيتش في الوقت اللي هي تتزيد 50% معناها أنت إذا عندك 3,000 دينار مثلا ما خلصتمش الوقت وفت الأجال تصريح بأكثر من 30 يوم فما خطية متاع تأخير توصل 50% مك 3,000 دينار معناها 1500 دينار المشرع زاد كيف كيف فما أنشطة نحاها قال لك هذوما ممسي تتوفر فيهم الشروط الكل اللي ذكرناهم سابقا الأنشطة هذوما مهما يكون ما عندهمش الحق في النظام التقدير وفيهم ليستة طويلة نجموا نذكروا معنا منهم كما مثلا اكزامبل الفونت نتاع فونت دي فيون دو روجي ديريفي معنا جزار كما الفونت دو باتيسيري دو غلاس اللي بيعوا في معنا بيع مرطبات والغلاس كما الميكانيك جينيرال ميكانيسيان الطولة والدهينة الالكتريسيتي اوتوموبيل هذوما فيهم ليستة جاء المشرع قال لك هذوما ما عندهمش الحق في النظام التقديري هذا في 2022 جديد في قانون المالية 2026 جاء برشا عبيد تشكيت وحتى صعوبة حتى في التطبيق جاء المشرع وقال لك هاي باش نحل نافذة للناس هذوما وباش نعطيهم الحق في النظام التقديري الاوبشنال ولا هو الاختيار الناس اللي تتوفر فيهم الشروط اللي ذكرناهم 11 شرط اما الانشطه نتاعهم معناها مستثنات من النظام الحقيقي النظام التقديري حللهم ناس وقال لهم تنجموا تختاروا نظام التقديري الاختيار اللي هو لو ريجيم فورفيتير اوبشنال واعطاهم وقسمهم الفئاتي الفئة الأولى اللي رقم المعاملات نتاعهم أقل من 50,000 دينار هذوما يخلصوا 4,000 دينار سنويا مثلا ميكانيسيان تتوفر فيه الشروط الكل أما النشاط نتاعه مستثنى ينجم يعمل دوموند يصب دوموند ويتمتع بالنظام التقديري الاختياري إذا شيفر دافير نتاعه أقل من 50,000 دينار يخلص 4,000 دينار سنويا والفئة الثانية إذا رقم المعاملات نتاعه ما بين 50,000 دينار و100,000 دينار يخلص 5,000 دينار سنويا هذا بالنسبة للمناطق البلدية إذا موجودين خارج المناطق البلدية يخلصوا 50% من هذوما برك معناها زوز ملايين وزوز ونص اشتر الأربع ملايين واشتر الخمسة ملايين معناها 2,000 دينار و2,000 دينار 500 هذوما عندهم الحق زادة كيف كيف كي انخرطوا في النظام هذا عندهم الحق في 6 سنوات ما تصيرهمش مراجعة جي بي اي اذا ثبت رقم المعاملات نتاعهم اقل من 100,000 دينار عندهم الحق في 6 سنوات ما تصيرهمش مراجعة جي بي اي والدفعة كيفاش يدفعوا الامبو نتاعهم عندهم زوز اجيال عندهم 25 اكتوبر و 25 افريل معناها كل 5,000 دينار ولا كل 4,000 دينار نجموا يقسموهم على دو ترانش ترانش في 25 اكتوبر من كل عام وترانش على 25 افريل دونك هذا كما قلنا تزيد معناها في قانون المالية 2026 خاطر ف ثم صعوبه في التطبيق نتاع سورتو الدكريه اللي هبطت في 2022 وبرشا عبيد ما لقاتش روح. النظام هذا تقديري كي تخل معناها كي تخرجت فيه تولي معناها تقوش عليك معفى من يبرئ ضمن المؤسسه من الضرائب الاخرى الكل. ما عادش مطالب بالتي في ما عادش تفكر بالتي في ما عادش تخلص ضريبه على الدخل بالمنا كما كنا بالمنا كما بالبريم هذاك نتاع ضريبه على الدخل. المعاليم على المؤسسات معناتها المعاليم المحليه على المؤسسات كما تي سي ال معناها تخلص جوست مونطون بركه في العام والسلام عليكم.
0: اوكي
3: فهمتني بالطبيعه كما قلنا هذايا معناها يلزم عندك شروط ونزم زادة يقع إعادة تصنيف للنظام في زوز حالات. في زوز حالات نجم يقع إعادة التصنيف فما لا لا لا لا لا لا معناها السحب النظام هذايا نجم يصير عن طريق زوز حاجات يا أما تجاوزت السقف متاع 100,000 دينار وقتها تنتقل آليا للنظام الحقيقي اللي هو شرط مشروط دوفيس. والإخلال الثاني هو أنت أخليت بشرط من الشروط الأخرين الكل كيف كيف يزم الإدارة عندها قرار معلل إدارة عملت مراقبة بتاعها والقاتل اللي فما شرط من الشروط مش متوفر أوتوماتيكمان تدخلك للرجيم ريال وين فوا دخلت في الرجيم ريال بشي ديفينيتيف معاش نجم ترجع بالتويل
0: لازم يحسبوها صحيح
3: لازم يحسبوها صحيح جوست نقطة أخرى نقطة أخرى قبل ما يحسبوها صحيح هما الناس اللي تبيع الأصل التيشيري متاعها. إذا جيت أنت في عام وأنت في الريجيم فورفيتير وبعت الفونت كوميرس متاعك وقتها في العام هذاك الضريبة تتحسب بالريجيم العادي الريال معناها تأخذ المداخيل إلا المصاريف مع وتزيد مفأذ القيمة متاع الأصل التجاري عند التفويت وتحسب الربح هذاك الخاضع على الضريبة. الضريبة تدخله فك الباريم متاع لي بيرسون فيزيك وضريبة تخرجها معناها بالطريقة هذيك وتقارنها بالضريبة التقديرية اللي هي حد أدنى. وإذا الضريبة حسب الجدول العادي أكثر من الضريبة التقديرية تخلص الضريبة العادية وإذا ضريبة تقديرية أكثر تخلص الضريبة التقديرية. هذا إكسبشن كي تبدأ عندك بيع بعت أن فوند كوميرس وأنت خاضع للنظام التقديري به. بالنسبة للناس اللي يحسبوها صحيح شخطوا اللي عندهم دي معناها تجار ولا عندهم دي مشاريع صغرى وفردية يزمو ديما يراجع المشروع متاعه يندرى هو مازال عنده مؤسسة فردية وعنده مقر وحيد ولا لا رقم المعاملات السنوي متاعه فيه 300,000 دينار ولا لا النشاط متاعه خالي من الموانع اللي قلنا عليهم التوريد النقل ثقيل تجارة الجملة ولا لا ما صارتلوش مراجعة جبائية قبله وعودوا التصنيف متاعه. إذا كانت الإجابة نعم راهو نجم يواصل التمتع بالنظام التقديري وإذا كان الإجابة لا يجب يسوي وضعيته باش ما تصيرلوش من بعد مراقبة
0: وخطايا
3: في أجال ما تجيش الإدارة من بعد وتقول وراك أنت ما عادش خاضع للنظام هذا هو ما في بالوش وترجع له للسنوات الكل وتعاود تعدل له معناتها النظام الجبائي متاعه لازم يحسبها صحيح ورد باله من الهفوات هذه
0: واضح به. إذن بالنسبة لموضوعنا لليوم شكرا لك سيانيس إذن على حضورك ديما بحذنا وعلى تنوير الرأي العام الحقيقة بالأساسيس هذوما اللي تعطيهمنا والتفسير المبسط زيدا نشكرك برشا على الحضور. إذن هذه بالنسبة لفقرتنا اللي ترجعوا تنجموا ترجعوا تسمعوها أكيد على وتلقاوها على الباش فيسبوك راديو رمى فهم.
1: أحسبها صحيح مع إني سبحر
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة تبدلوش المجهنة رجعينا.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا، تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت هذا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. مازلنا مواصلين معكم في مشوارنا لليوم 30 جوان 2026، اذا حتى للخمسه فكركم 71 134 396، ولا على الباج فيسبوك راديو رمفاب، ولا على الواتساب على 29 29 66 68. لقيت ذي نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل. لا
0: لنيوز بيبل لنيوز بيبل
2: في لنيوز بيبل نبدأ أخبارنا. إذن وين البريد التونسي أعلن عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه البريدية من غرة جويليا حتى 31 أوت على نحو التالي، وين تفتح المكاتب البريدية أبوابها من يوم الاثنين حتى نهار الخميس من 7:30 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، فيما يكون توقيت نهار الجمعة من 7:30 صباحا إلى الساعة 2:10 ظهرا، كما يأمن عدد من وكالات البريد السريع وطرود البريدية حصة عمل تمتد من 7:30 حتى الماضي 1:30، ومن هالاثنين الخميس من 7:30 صباحا إلى الساعة 2:10 ظهرا يوم الجمعة. البريد شاري لأنه 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع باش تواصل تقديم خدماتها يوم السبت من 9:00 صباحا إلى الساعة 2:15 بعد الظهر، ذي حسب نص البلاغ. في أخبارنا الأخرى، إذا نعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، باش تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذي في ظل تفاقم الأزمة المالية اللي تهدد مختلف المداخلين في القطاع الصحي، كما حذر المجلس من المنعرج الخطير تشهد العلاقة بين مهني القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في ظل تراكم الإشكاليات المالية اللي ولات تهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن ولوائح الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي هددت بوقف التعامل مع منظومة الكنام بحلول الأول من جويليا القادم. في بلاغ صادر عن هيئة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بادر بالدعوة إلى اجتماع عمل عاجل ضم كل من رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ورئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية، خصصت لتدارس الاختناق المالي الحاد اللي يعصف بجميع المدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية. هذا استنكر الحاضرين التجاوز المستمر للأجال القانونية في صرف المستحقات من طرف الصندوق، وأكدوا أن الأزمة طالت بعمق قطاع توزيع الأدوية بالجملة، وهذا يهدد بانهيار السلسلة العلاجية بأكملها ويحرم المريض التونسي من حقه الدستوري في الصحة. فصدد هذا جدت الهيكل المهنية المجتمع نداءها العاجل إلى سلطة الأشراف وكافة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لضمان ديمومة المرفق الصحي وإنقاذ القطاع من شلل شبه مؤكدة. كنا بكري حكينا على توقيت البريد، بالنسبة لتوقيت إذن الكنام الصندوق الوطني للتأمين على المرض قانون العمل بنظام الحصة الوحدة بالنسبة لمصالح الاستقبال بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الخدمات يدخل حيز التنفيذ بداية من غدوة حتى 31 أوت، من الاثنين للجمعة من 7:00 صباحا حتى المنتصف النهار، ويوم السبت حصة استمرار من 9:00 صباحا حتى المنتصف النهار حسب نص البلاغ. في موضوع آخر، إذن وزارة الدفاع الوطنية أفادت بأنها إذن وصلت لمراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها ترفيع في المنحة، توسيع فرص تكوين المهني، إسناد دولوية أو نقاط تحفيزية عند ترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. جاء هذا في إجابة كتابية وجهتها الوزارة للمجلس نواب الشعب ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدي، أكدت أن أنه مشروع القانون يرمي لمعالجة الإشكاليات اللي أفرزها تطبيق المنظومة الحالية وتحقيق مساواة فعلية في أداء واجب الخدمة الوطنية مع توظيف الطاقات الشبابية في مشاريع وبرامج ذات نفع عام بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية. وأوضحت أنها شرعت في تقييم منظومة الخدمة الوطنية المنصوص عليها بالقانون بما يشمل دراسة إمكانية مدة الخدمة الوطنية الإلزامية من بين الخيارات المطروحة، اعتماد مدة مختصرة ومكثفة تركز على تعزيز قيم المواطنة والانتماء وإكساب المجندين المهارات اللازمة لخدمة متطلبات الدفاع الوطنية. كان هذا شعرنا في لينيوز بيبل.
0: لينيوز بيبل. لينيوز بيبل.
2: بعد شوية جولتنا تكون في سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذه نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. اذا مركز الامتحان بإعدادية ابو طيب المتنبي بمنوبة سجل اليوم في اليوم الثاني من اختبار دورة المراقبة لامتحان البكالوريا حالة غش باستعمال السماعات الذكية الكيت وفق ما فات به مصدر امني في تصريح لوكالة تونس افريقي للانباء. هذا وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع والاستماع الى التلميذ في شعبة التقنية والتحقيق معه حول مصدر التجهيزات. وباعتبار الحالة المسجلة اليوم يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا منذ الدورة الرئيسية إلى أكثر من 9 حالات تم حالة مرتكبيها إلى أو على أنظار المحكمة وأذنت بإبقائهم في حالة سراح وفق نفس المصدر. في شأن تربوي زاد عنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 أنها توفر خدمة لنشر النتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي جوال بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاث بسعر إجمالي اس ام اس قدره 950 ملي، وين يمكن المترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة اس ام اس تسجيل بالخدمة دي بداية من غدوة 1 جويلية على العاشرة الساعة 10 صباحا بتوجيه رسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام طبقا لما جاء في الاستدعاء الموجه المترشح. ويتلقى مسجلين بالخدمة دي قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج إرسالية SMS تضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى التلاميذ المترشحين للامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. كما أعلنت وزارة التربية سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الانترنت في نفس اليوم على الموقع www.9web.tn حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية. وهذا بخصوص جولتنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوي لانفو ان 3 مينوت. خليكم مع تامر حسني وانا رجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: هذه موسيقتنا نسموها بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
0: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة. لقيت ذي نمشي مع بعضنا الانفو ان 3 مينوت.
2: L'info
0: en 3 minutes. باش نحكي ونبدأ بالخبر هذه. وين تحصلت الطبيبة أو الطبيبة التونسية المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى اسمها السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 اللي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا. وجاء تتويج هذا أثر ترشيح قدمته الجمعية الإفريقية لأمراض الجلدية والتناسلية صادق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية في اجتماع تمعقد نهار 20 جوان بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات خلال السنة هذه. ومن المنتظر أنه تتسلم الدكتور اسمهن السويسي الجائزة خلال حفل افتتاح رسمي المؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية المزمع عقده إذن بالمكسيك من 21 حتى ل 30 جوان. إذن نباركوا للطبيبة التونسية ولتونس هذا الإنجاز اللي تحصلت فيه. إذن الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى سمهان السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. في سياق آخر انطلق نهاية الأسبوع اللي فات البرنامج الصيفي مصيف كبار السن بمراكز الرعاية التابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. الاتحاد أعلن في بلاغ ليه عن تنظيم أول مصيف لفائدة المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل برجيبة بالحمامات في إطار دعم برامج الإحاطة بالفئة هذه. أوضح أن البرنامج يتاح للمشاركين فرصة قضاء أوقات ترفيهية في أجواء من التواصل والتآلف من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية. وأضاف أن البرنامج ضمن زادة سهرات فنية اشتملت على عروض موسيقية وفقرات غنائية وتنشيطية أتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن مواهبهم واستحضار ذكرياتهم في أجواء احتفالية. ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج الصيفي ليشمل مقيمين بمختلف مراكز رعاية كبار السن التابعة للاتحاد بالإضافة إلى المقيمين بمراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وفاقدي السند العائلي بمنوبة. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في الانفو ان 3 مينوت.
2: الانفو ان 3 مينوت.
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا بعد شوية رقم اليوم خليكم معنا في الاستماع.

0: البرازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ارام افام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفرو لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
1: أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على لرم افام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا ال 24 دقيقه، تحياتنا لكم في موعدنا لليوم. لقيت ذا نمشيو مع بعضنا الى رقم اليوم. رقم اليوم إذا يهزنا نحكيه على أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، ورفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي قال أن السنة الجامعية 2026-2027 باش تشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. كان أوضح أن مؤسسة التعليم العالي العمومية والخاصة أودعت 1904 عروض تكوين على منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي، منها 1328 عرض من المؤسسة العمومية، 576 عرض من مؤسسة التعليم العالي الخاصة. وأضاف أن الوزارة استكملت دراسة عروض التكوين الخاصة بالقطاع العمومي لارتباطها بالتوجيه الجامعي، في حين تواصل حاليا دراسة ملفات القطاع الخاص. وأكد أن 1190 عرض تكوين تعد كافية لاستقبال نحو 85,000 طالب في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة. وأبرز أن الوزارة حرصت على توفير عروض تكوين تتلائم مع حاجيات الطلبة في مختلف الاختصاصات، كما بين أن تجديد عروض التكوين ولا ضروري باعتبار أن صلاحية تأهيل الإجازات تنتهي مع السنة الجامعية الحالية، وهذا يفرض على المؤسسات الجامعية تقديم عروض جديدة. وأوضح أن تقييم العروض هذه يتم وفق جملة من المعايير، من بينها مدى انسجامها مع مشروع المؤسسة والجامعة، قدرة المؤسسة على تأمين التكوين وإنجاز دراسات لحاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، إلى جانب ضمان اكتساب الطالب للمهارات والكفاءات لتسهل إدماجه في سوق الشغل. وأضاف أن المؤسسات الجامعية مطالبة بإبراز ارتباطها بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في محيطها، بما يسمح بتطوير عروض تكوين تستجيب للحاجيات الجهوية. هذا وشار إلى أن عروض التكوين الجديدة أولت اهتمام أكبر بالتكنولوجيات الحديثة والمهن المستقبلية، كما زاد أبرز توجه نحو أحداث مسارات مشتركة بين مؤسستين جامعيتين تابعتين للجامعة نفسها، تجمع بين اختصاصات مختلفة كما البيولوجيا والعالمية، الفنون والعالمية، علوم الاقتصاد والتصرف والعالمية، إلى جانب مسارات في مهن التراث بالشراكة مع مؤسسات أخرى. واعتبر أن الدمج هذا يمثل رؤية جديدة لتطوير التكوين الجامعي واستقطاب الطلبة. في سياق آخر، أعلن عيادي عن أحداث منصة رقمية للتكوين لفائدة الطلبة بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح لهم الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية، بما يدعم مهاراتهم ويعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل. أوضح أن المشروع هذايا تنجز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، وأضاف أن الوزارة تعتزم قريبا اقتناء شهادات تكوين لفائدة الطلبة ستوزع لاحقا على المؤسسات، وبين أن التكوين باش يتم بالكامل عبر المنصة الرقمية، وين تابع الطالب المحتوى وفق مسار تدريجي ينتقل ببعد وإلياً إلى المراحل الموالية. وأشار إلى أن المشروع جاء أثر استبيان أجرته وزارة قبل نحو سنة ونصف شمل الطلبة والأساتذة والإداريين لتحديد احتياجات مؤسسة التعليم العالي، وأكد أنه تم على ضوء نتائج وأعداد كراس شروط سيصدر قريبا حسب قوله. في نفس السياق، المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي قال أن الوزارة أدرجت لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة ضمن جميع مسارات الإجازة بداية من السنة الجامعية 2026-2027. وأوضح أن الإجراء هذايا يندرج في إطار مشروع واستراتيجية أطلقت عليها الوزارة اسم سافواغاجيغ في إطار التعاون الدولي، يهدف إلى تطوير الكفاءات اللغوية والسوفت سكيلز، ذا إلى جانب كفاءات الدراسة إدة الطلب. وقال أن المشروع هذايا جاء استجابة لجملة من النقائص اللي رصدتها الوزارة، من بينها ضعف تأقلم الطلبة مع الحياة الجامعية خلال سنواتهم الأولى، وهذا اللي انعكس فقوله على ارتفاع نسبة الأخفاق في الانتقال من السنة الأولى للثانية، كما كشفت المتابعة عن صعوبات يواجهها عدد من خريجين وقت اجتياز مقابلات التشغيل، خاصة فيما يتعلق باستعمال اللغات والقدرة على تقديم مؤهلاتهم وبراز كفاءاتهم. وأشار إلى أنه تقرر في الإطار هذا تدريس مادة كفاءة فئات الدراسة لأول مرة لطلبة سنة أولى إجازة بهدف تمكينهم من الآليات الضرورية للدراسة والتصرف ما يساعدهم على النجاح وفهم الحياة الجامعية وطرق التعلم. وقال أن الكفاءات الناعمة ستدرس لمدة سنة ونصف قبل التخرج باعتبارها تساعد الطالب على إعداد مشروعه الشخصي والمهني. وباش تلقاو ستة طلبة الفترة ذي تكوين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية بما يعزز جاهزيتهم للاندماج في سوق الشغل واجتياز مقابلات الانتداب بثقة أكبر. وهذا كان عنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم. رقم اليوم.
1: بعد شوية فقرة ليزانفو خليكم مع رامي عياش وانا راجعين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام. 4:36 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين. لقيت هذه نمشي مع بعضنا لفقرة ليزانفو. ليزانفو ليزانفو في ليزانفو. إذن معهد وطني للرصد الجوي أعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي الانتداب 22 إطار وعون في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين تقنيين وملحقين إدارة وكتب التصرف عوين خدمات. ويهدف الانتداب هذايا إلى دعم الكفاءات الفنية والإدارية بالمعهد الوطني للرصد الجوي بما يعزز قدرته على الاطلاع بمهامه في مجالات الرصد الجوي والبحوث والخدمات المناخية وتطوير المنظومة التقنية والإدارية. المعهد قال أنه غلق باب الترشح تم تحديده يوم 27 جويلية على الساعة 4 مساء وتتوزع الخطط المفتوحة. إذن وفق بلاغ المعهد على رتبة مهندس في اختصاصات الإعلامية زوز خطط والجيوفيزياء خطة واحدة والميكرونيك خطتين بالإضافة إلى انتداب 3 متصرفين في اختصاصات مراقبة التصرف محاسبة والموارد البشرية بواقع خطة واحدة لكل اختصاص. كما تشمل مناظرة انتداب 6 تقنيين أول منهم 4 في اختصاص إلكترونيك للعمل بكل من تونس وصفاقس وتقنيين أول في اختصاص شبكات الإعلامية للعمل في تونس. هذا وتعتزم المؤسسة انتداب 4 ملحقي إدارة من الحاصلين على شهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي وشهادة دراسات تكنولوجيا العليا أو ما يعادلها في اختصاصات الإدارة والمالية أو المالية والاقتصاد والتصرف فضلا عن انتداب كاتبي تصرف من مختلف الشعب بالإضافة إلى عوني خدمات في اختصاص السياقة. المعهد اشترى بالنسبة إلى خطط المهندسين الحصول على شهادة الوطنية لمهندس في الاختصاص المطلوب فيما تستوجب خطط المتصرفين شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية أو شهادة معادلة في الاختصاصات المعنية. بالنسبة إلى خطة التقني الأول يشترط الحصول على شهادة الأستاذية شهادة الوطنية الإجازة أو شهادة معادلة أو شهادة تكوين بنظام أمد في الاختصاص المطلوب. في موضوع آخر إذن تنتظم الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية من 1-5 جويلية على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت على خط البحري تونس مارسيليا تونس تحت شرف وزارة الصحة المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع مستشفى بمارسيليا. وتتنازل التظاهرة دي اللي تشهد صباح الجمعة موافقة 3 جويلية بالميناء القادم بمارسيليا تكريم المتبرعين وعائلاتهم في إطار فعاليات التوعية سنوية بالتبرع بالأعضاء ولينظمها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء حسب بلاغ صادر على صفحات كل من القنصلية العامة لتونس بمارسيليا والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. ينتظر بداية من غد 4-1 جويلية أنه تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمة الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتجهيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبط قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تسجي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يجي القرار هذا تطبيقا لإحكام الأمر الحكومي المؤرخ 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل عمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي إرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزارة المالية تعتبر مؤسسة مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان إذن الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل مؤسسة لتقوم بصفة رئيسية أو ثانوية بيع المأكولات أو المشروبات معدة بمحل ناشط أو بمحل عفو النشاط أو الجاهزة ولتوفر لحرفائها خدمة استهلاك على عين المكان. وفكروا في مرحلة أولى من مسار الجبائي هذا انطلقت في غرة نوفمبر 2025 شملت الشركات اللي تدير المطاعم المصنفة سياحيا مقاعد الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث وبحلول غرة جويلية غدوة باش يتسع نظام الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات والذوات المعنوية اللي تقدم مأكولات ومشروبات معدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. وإذا كان عنا في فقرة ليزانفو ليزانفو ليزانفو بعد شوية جولتها تكون في لاجندا أبرز المواعيد الثقافية خليكم معنا في الاستماع.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار لقيت ذي نمشي مع بعضنا للاجندة. في لاجندا إذن القائمين على الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي باش تنتظم من 23-29 أوت، أعنوا القائمين عليها عن فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس المشاركة في فعاليات الدورة. تم تحديد 25 جويلية كتاريخ وآخر أجل لتقديم الترشحات، وتستهدف مسابقات الدورة أفلام قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب. وفي بلاغ صادر عن هيئة المهرجان أشار المنظمين لأن المهرجان يبحث عن أفلام إذن جريئة ومبتكرة تتحدى المألوف وتغوص في عمق القصص الإنسانية لتقدم رؤى فنية فريدة تحت عنوان أرونا كيف يمكن للسينما أن تكون سلاحا فكريا حقيقيا وفعالا من أفعال المقاومة. ويتم تقديم ترشحات من خلال إذن أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة تم إنتاجها 2025-2026 مع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. في سياق آخر، الديوان الوطني للصناعات التقليدية أعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في المعرض الدولي بمارسيليا فواغ دو مارسي اللي باش ينتظم بالشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر ل 5 أكتوبر. الديوان أوضح أن المشاركة باش تشمل 8 حرفيين ومؤسسات حرفية يمثلوا مختلف اختصاصات الصناعة التقليدية بهدف الترويج للمنتج الحرفي التونسي وتعزيز حضوره بالأسواق الخارجية. الديوان دعا الراغبين في المشاركة في الحدث هذا إلى إبداع ملفات ترشحهم لدى المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية راجعين لها بالنظر ترابيا، وأشار إلى أنه أخرج لقبول ملفات الترشح هو يوم 8 جويلية 2026. نمشيوا لجامعة جابس اللي تنظم أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفايدة الشركات الناشئة المستقبلية من 13 ل 18 جويلية بقاعة المؤتمرات بجامعة جابس. وتستهدف التظاهرة هذه اللي تندرج في إطار مشروع ستريمينج ضمن برنامج أفق أوروبا للطلبة والطالبات وطالبات الدكتوراه اللي يرغبوا في تثمين نتائج بحوثهم وتحويلها إلى مشاريع عملية إلى جانب النساء الريفيات اللي يسعوا لتثمين معرفهم ومنتجاتهم قيمة مضافة عليها فضلا عن رائدات الأعمال وأصحاب المشاريع اللي يحتاجوا إلى تأطير ولحاطة إذن وبناء شبكة من العلاقات لدعم مساراتهم الريادية. وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية تنظم تظاهرة خارج قرطاج بالمسرح الأثري بقرطاج من 28 أوت 14 سبتمبر، وينعمد في بلاغ أنه يتعين على يرغبوا في الترشح للمشاركة في التظاهرة من جمعيات شركات خاصة وغيرها تقدم بملفاتهم لوكالة تحية التراث والتنمية الثقافية، وتضبط كراس وتضبط شروط المشاركة في التظاهرة دي حسب كراس الشروط المتوفر للسحب لدى وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية. وتم تحديد آخر أجل لقبول العروض نهار 15 جويلية 2026 على الساعة 12 ظاهرا، ويعتمد التاريخ ختم مكتب الضبط ويعتمدوه المكتب الضبط المركزي، وكما قلنا آخر أجل لقبول العروض نهار 15 جويلية. ونختم بالأخبار هذا، وين تتنافس 3 أفلام تونسي على الجوائز الرسمية للدورة 7 من مهرجان عمان الدولي للفيلم أو الفيلم اللي ستقام من 26 جويلية 3 أوت بالتزامن مع تنظيم تظاهرة خاصة تحتفي بالسينما التونسية وفق البرنامج الكامل اللي كشف عنه المهرجان اليوم أمس. وتسجل السينما التونسية حضورها في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة بفيلم من ياخذ الريح المخرج جمال قلاتي اللي ينافس ضمن قائمة ضم 8 أفلام من مصر والجزائر والمغرب ولبنان والعراق العراق والسودان. كما تشارك تونس في مسابقة الأفلام العربية القصيرة بزوز أفلام هما ما كان أنتمي إليه للمخرج يوسف عندوس وما لم تأخذه الشمس للمخرج يوسف القرمازي ضمن مسابقة ضم 20 فيلم من عدة بلدان عربية من بينها الأردن مصر لبنان والمغرب والجزائر فلسطين والعراق والسودان والمملكة العربية السعودية والبحرين. وتندرج الأعمال الثلاثة ذي ضمن قائمة الأفلام المتنافسة اللي تضم 42 فيلم من منها 34 إنتاج عربي و8 أفلام روائية طويلة ودولية حسب إذن ما نص عليه المهرجان. كان هذا شعنا في فقرة لاجندا. إذن بالأجندة نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا، وصلنا معكم زاد نهاية رام ماجازين بالنسبة للموسم الشتوي. إن شاء الله غدوة الانطلاقة 1 جويلية مع البرمجة الصيفية لإذن رام فام، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدوة إذن العشية ماضي ساعتين حتى للستة. أجواء صيفية تلقوها معنا إن شاء الله في نسمة الصيف وبرمجة زادة ثارية استناوها على رام فام. نتقابل قبلوا غدوة. شكرا إيهاب وراوي على الإخراج، من الفيجي كنت معكم من قدام الميكرو قليكم شقلكم سيسر واحكم وفي لمان
3: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين لخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني من الفيجي على الرمفان.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. قيت الشهر على رام فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بوبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنش في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: بوبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة GPS سولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
6: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج ستخيكشو غمضي حمالي من يوم والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة GPS سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول GPS سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بوبليسيتي.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 0.

0: 05 52 53.
1: قريت لأسعد كل بيت.
2: بليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لك كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: Publicité.
0: La musique non-stop à la RMFM.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: تقيت الشهر على أرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: الموسيقى نون ستوب.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
0: خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: العشق.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: تقية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: بليسيتي.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي
4: بالجارانتي.
2: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هاي تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: بليسيتي.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
2: تسمعونا على 3W أرام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على أرام فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: موسيقى نون ستوب على رم فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام، على رم فام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك. صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 ل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبح.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11، واسمع النهار الأصبح مع كمال. ريم اف ام
3: في مساكن
1: في سوسة
3: تونسنا.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صبيحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على RMFM كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع انهار على صبيحه مع كمال. RMFM
3: في مساكن
1: في سوسة
3: والمنستير
1: على 99.8
3: على 99.8.

0: السفر.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

أحبك.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام. مش كفاية.

أنا